0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: شهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.

0: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في

عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخمسين من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الواحد. الواحد كما يقرر العلماء اسم من أسماء الله الحسنى، وفي اللغة الواحد هو المتوحد الذي لا يخالط الناس ولا يجالسهم. والتوحيد أن تؤمن بالله إلهاً واحداً لا شريك له. وأحد صفات الله جل جلاله الواحد، وقد خصها بنفسه لا يشركه فيها أحد، هو الواحد. وفي بعض الكتب الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد من قبل ولا يزال وحده إلى أبد الآبدين، واحد قبلاً وبعداً، أزلاً وأبداً. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالوحدانية لأحد غيره. وفي اللغة أيضاً واحد في هذا الباب، واحد في هذا العلم، واحد في هذا الفن، واحد في هذه الخبرة. الواحد في اللغة التقدم بالعلم أو البأس أو غير ذلك، يعني التفوق. صار في معنيان يليقان بحضرة الله عز وجل، الوحدانية والتفوق. هو وحده وواحد لا شريك له. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، وقد ورد في بعض الآثار أنه اسم الله الأعظم، هناك واحد وهناك أحد. الله جل جلاله واحد أحد، واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له. لا شريك واحد، لا مثيل أحد، هو واحد أحد، فرد صمد. العدد أحياناً يأخذ معنيين، يأخذ معناً كمياً ومعناً نوعياً. تقول فلان ترتيبه الرابع في صفه، فكلمة الرابع هو ليس أربعة أشخاص، هو واحد لكن ترتيبه هو الرابع، فهذا المعنى النوعي للعدد. أما إذا قلنا جاء أربعة أشخاص، هذا المعنى الكمي. فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي. إذا قلنا الله واحد أي لا شريك له، أما إذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له، فكأن أحد تشير إلى المعنى النوعي، وكأن واحد تشير إلى المعنى الكمي. على كل، التوحيد مشتق من الواحد، التوحيد. وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم على الإطلاق. والتوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً، والتوحيد هو الدين. لذلك التوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد. لكن التوحيد توحيدان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية أي أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه.

ملكه، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، وهو الذي قبض، وهو الذي بسط، وهو الذي أعز، وهو الذي أذل. هذا توحيد الربوبية، لا رازق ولا معطية ولا مانع ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهرا وباطنا إلا هو. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. توحيد الربوبية أن تؤمن أنه واحد في خلقه وفي تدبير ملكه. أما توحيد الألوهية فهي أن تعتقد أن تعبده وحده ولا تعبد أحداً معه. توحيد الربوبية ألا ترى ممداً ولا مدبراً ولا معطياً ولا مانعاً إلا هو. توحيد الربوبية رؤية، لكن توحيد الألوهية أن تعبده وحده. والدين رؤية وعبادة، علم وعمل، عقيدة وسلوك. طبعا هناك رأي آخر عند بعض العلماء، هو أن توحيد الربوبية أن تعتقد أن لهذا الكون خالقا واحدا، أما توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله هو المستحق وحده للعبودية، يعني هو المسير، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل. على كل اختلاف التسمية لا يقدم ولا يؤخر. نحن أمام حقيقتين، حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه الممد، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المعطي، وأنه المانع، وأنه الرافع والخافض، والقابض والباسط، هو كل شيء. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، هذه كلمة تلقى وفكرة تسمع وتدرك، لكنه شتان بين أن تدركها أو أن تفهمها وبين أن تعيشها. أخواننا الكرام، أحد أكبر مصادر الشقاء في الحياة الدنيا ألا تكون موحداً، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أمره بيد عدوه. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أنه ضعيف وخصمه قوي وهو حاقد عليه. ما الذي يريحه؟ أن يرى أن أمره بيد رحيم، وبيد إله عادل، وبيد قدير، وبيد غني، وبيد ودود، وبيد رؤوف. ما الذي يريحك إذا كنت محقا؟ يريحك أن يكون القاضي عادلا؟ لك لا أبالي، القاضي هو لا يحكم إلا بالعدل وأنا معي الحق. ما الذي يريحك وأنت موظف في دائرة؟ أن توقن أن المدير العام منصف، لا يلقي بالا للوشاية، يتحقق بنفسه، ترتاح. الذي يريح الإنسان أن يرى أن أمره بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول لك يا عبدي أعبدني

أمرك بيد غيري، مو معقول. عندئذ لك أن تقول: يا ربي، أنا مضطر أن أعبده لأن أمري بيده. حينما يكون أمرك بيد غير الله أنت مضطر أن تعبد غير الله. أما حينما يقول الله لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن أمرك كله بيده. أيها الإخوة الأكارم، والله هذه الحقيقة لا أفتأ أكررها إلى يوم القيامة، لأن القرآن الكريم كله حولها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. القرآن الكريم كله. وانظر إلى نفسك، ما الذي يقلقك؟ ضعف التوحيد، الإشراك. ما الذي يخيفك؟ الإشراك. ما الذي يقبض قلبك؟ الإشراك الخفي، لا أقول الجلي، الجلي منتهي أمره، الخفي. ما الذي يزعجك؟ أن تعتقد أن زيداً بيده أمرك وهو لا يحبك. ما الذي يقلقك؟ أن تعتقد أن رزقك بيد هذه الجهة وربما تغضب عليك، هذا الذي يقلق. لذلك حينما توحد تسترخي، حينما توحد ترتاح أعصابك، حينما توحد تذهب عنك الشدة النفسية، حينما توحد ترى أنك بيد أرحم الراحمين. يعني إذا قضية لك قضية عند شخص ممتلئ قلبه رحمة لا تبالي. أيها الإخوة، هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، لكن الحقيقة في نقطة دقيقة، هذه العين تريك أناسا أقوياء يفعلون ما يقولون. الحقيقة أن الله عز وجل لا يمكن أن تراه بعينك، لا بد من أن تدركه بعقلك. فالإنسان بلا جهد عقلي يرى شركاء مع الله، بل إن العالم كله الآن يقول: هذه الدولة قوية جداً لأنها معها سلاح نووي وبيدها مصير العالم. الحقيقة هو العين الظاهرة تريك الأقوياء من البشر، لكن العقل الراجح مع التأمل والتفكر والتدبر والقراءة وحضور مجالس العلم تريك الواحد الأحد. ألم يقل الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها؟ قال: في دولة عندها من القنابل النووية ما بإمكانها أن تدمر الأرض 5 مرات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أنا لا أنكر أن هذه العين ترى الأقوياء من البشر، لكن عقلك وإيمانك وتفكرك وتدبرك لآيات الله يريك أن الله بيده كل شيء. رؤية التوحيد تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إيمان بكتاب الله، تحتاج إلى يقين. يعني رؤية التوحيد لها ثمن، أما رؤية العين بلا ثمن. كل إنسان إذا نظر هكذا لك: فلان قوي، فلان بإمكانه أن يدمرني، فلان بإمكانه أن يرفعني، هذه العين. لكنك إذا قرأت القرآن وهو كلام خالق الأكوان وفهمت آياته وتدبرته وصدقته ورأيت الحوادث كيف تجري، تستنبط أن كل الأقوياء عصي بيد الله عز وجل.

يحركها كيف يشاء. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخواننا الكرام، أنت إذا وقفت أمام إنسان ولك عنده حاجة وهو أقوى منك، يجب أن تؤمن أن خاطره بيد الله، وقلبه بيد الله، وعينه بيد الله، وطريقة تفكيره بيد الله، وما يلقى في روعه من إلهامات بيد الله. فإذا أراد الله أن يرحمك ألقى في قلبه العطف عليك، وإذا أراد أن يؤدبك ألقى في قلبه قسوة عليك. وألقيت عليك محبة مني، من الذي ألقى في قلبي امرأة فرعون حينما رأت سيدنا موسى طفلا صغيرا في الصندوق؟ من الذي ألقى في قلبها محبة هذا الطفل؟ هو الله. وحرمنا عليه المراضع، من الذي منع هذا الطفل الصغير أن يرضع من كل هؤلاء المراضع؟ هو الله. هذا تحريم منع، مو تحريم تشريع. أما حينما جاءت أمه التقم ثديها. يعني الله عز وجل من خلال قصة سيدنا موسى يريك أنه الفعل بيده، بيده. والله الذي لا إله إلا هو، أحياناً أستمع إلى قصة يعني أشعر أنها غذاء لقلبي، لأنها في دلالتها على أن الله بيده كل شيء دلالة صارخة. يعني أحياناً يظهر فعل الله عز وجل للناس جميعاً، فعل الله عجيب. وأحياناً يمتحن الله العباد تارة بأن تظهر أفعاله جلية واضحة، وتارة بأن تظهر أفعال العباد جلية واضحة، فأنت ممتحن مرتين. أحياناً يبدو لك أن هذا الإنسان يفعل ما يقول، طيب أين الله؟ امتحان لضعاف التوحيد. وأحياناً تبدو لك أفعال الله صارخة، من أيام تلاقي حريق حرق 30 محلاً تجارياً ودار حول محل واحد، شيء واضح جداً، صاحب هذا المحل يدفع زكاة ماله. مرة جاءت موجة جراد، أعتقد بالثلاثينات فيما أذكر، الجراد أكل الأخضر واليابس، ما أبقى بستاناً إلا بستان واحد في الغوطة، قطعة من الجنة، الأشجار متألقة، أوراق خضراء، الثمار يانعة. فلما سألوه قال أنا أدفع زكاة مالي، جاءوا بكيس من الجراد ألقوه في بستانه تطاير لدقائق معدودات. ترى فعل الله صارخا، وأحيانا ترى فعل الإنسان صارخا، والله في كل الأحوال هو الفعال. بس مرة نمتحن، يمتحن ضعافه التوحيد ب إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أحيانا الله عز وجل يظهر بأفعاله الصارخة. أيام بتم شفاء ذاتي من مرض عضال، الأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا الإنسان سوف يموت، مرض خبيث للدرجة الخامسة، التصوير والتحليل والخزعات ومخابر سورية ومخابر بريطانيا وخمس أطباء، أبدا ما في أمل أبدا. ينحسر المرض شيئا فشيئا ويعود الرجل سويا كما كان. هذا فعل الله المباشر. الله جل جلاله هو الفعال لما يريد. أيها الإخوة، التوحيد هو الحكم بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا الحكم يكون بالقول وبالعلم وبالإشارة بالأصبع. في الصلاة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد بالإشارة، وفي توحيد بالقول، وفي توحيد بالعلم. أنت توحد علماً

وقولا وإشارة. والتوحيد ثلاثة: توحيد الحق لنفسه، قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو يعلم أنه واحد ويعلمنا أنه واحد. وتوحيد العباد لله جل جلاله، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الحق للعبد، الله عز وجل يعلم أنه واحد ويعلم أنه واحد وأمرك أن تعلم أنه واحد. توحيد الحق للعبد، توحيد الحق للحق، والحق للعبد، والعبد للحق. قال التوحيد أن تعلم أن كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك. والتوحيد أن تعلم أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. الله عز وجل له ذات، وله صفات، وله أفعال، ووحدانيته تشمل هذه كلها: واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هو واحد لا شريك له، وبصفاته متفرد بها، هو الرحمن ولا رحمن سواه، هي صفاته. أما أفعاله هو القهار ولا قهار سواه. واحد في ذاته لا إله غيره، واحد في صفاته لا رحمن غيره، واحد في أفعاله لا قهار غيره. واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتناهى، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض، الله واحد. أما في أشياء هي جزءان، ثلاث أجزاء، في آلات كثيرة تفكك، الله عز وجل واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتناهى. واحد في صفاته لا يشبهه شيء وهو لا يشبه شيئا. واحد في أفعاله لا شريك له. وقال بعض العارفين الواحد هو الذي تناهى في سؤدده فلا شبيه له ولا شريك يساويه. وقال بعض العارفين أيضا الواحد هو الذي يكفيك من الكل، والكل لا يكفيك من الواحد، يحتاجه كل شيء في كل شيء. يكفيك الكل، لو أن الخمسة آلاف مليون إنسان أرادوا بك سوءا، لو أن دول الأرض كلها أرادت بك سوءا، لو أن قوى الأرض كلها أرادت بك سوءا وكنت مع الله، فالله يكفيك كل هؤلاء. الكلمة دقيقة: هو الذي يكفيك من الكل والكل. لو أن معك أهل الأرض جميعا وقوى الأرض جميعا وأسلحة الأرض جميعا، لا تستطيع أن تنجو من عذاب الله. يكفيك الكل، والكل لا يكفونك منه. لذلك كنت أقول لكم دائما أن الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما سأله والي البصرة عن توجيه أتاه من يزيد، هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله عز وجل، قال له ماذا أفعل؟ قال إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. مهما احتميت بقوي، هذا القوي لا يمنعك من الله، لكنك إذا احتميت بالله يمنعك من أقوى الأقوياء. هذا هو التوحيد. وقيل التوحيد أي أن الله الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات، المتوحد بإظهار الخفيات. يعني الإنسان يخلق شيئا من شيء، طاولة من خشب، مركبة من حديد، نبتة

يزرعها من بذرة، لكن الله سبحانه وتعالى يجيد كل شيء من لا شيء. هذا الفعل لا يستطيعه إلا الله. وقيل التوحيد هو أن ترى أن الله واحد في ملكه لا ينازعه أحد، وفي صفاته لا يشبهه أحد. وقيل التوحيد الذي لا ثاني له في الوجود، فهو المنفرد ذاتا وصفاتا وأفعالا بالألوهية والربوبية والأزلية والأبدية. أيها الإخوة، هذا الاسم العظيم الذي قيل عنه أحيانا هو اسم الله الأعظم، هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ إليكم هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن يجب أن نشعر أن إله إبراهيم هو إلهنا، وأن إله النبي الكريم هو إلهنا، وأن إله الصحابة الذي نصرهم على أعدائهم هو إلهنا، وأن الله سبحانه وتعالى الذي وعدنا بالتمكين بالأرض وبالاستخلاف وبالأمن هو إلهنا إلها واحدا ما في غيره. في السماء إله وفي الأرض إله، في الأزل وفي الأبد. اقرأ التاريخ كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وجعل راياتهم ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. من الذي فعل هذا؟ هو الله، موجود، هو إلهنا. آية ثانية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية ثالثة: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وفي المائدة وفي الأنعام: قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. إله واحد، إله واحد يعني مسير واحد، يعني فعال واحد، يعني إرادة واحدة، يعني معطي واحد، مانع واحد، معز واحد، مزيل واحد. هذا التوحيد، ديننا كله توحيد. الأجانب إخواننا الكرام، فيما أسمع من خلال يعني أناس ذهبوا إلى بلادهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى خلاق وليس فعالا. خلاق، خلق أعطى قوى للبشر، ما أعطاها بالتساوي، لكن في أقوياء وفي ضعفاء. لكن المسلم يعتقد أن الله خلاق وفعال. وفي سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني أحيانا يموت الأب ويترك معملا ويخلف خمسة أولاد، هؤلاء الأولاد يتسلمون هذا المعمل، مسكين هذا الموظف الذي بين أيديهم يتلقى أمر من فلان وفلان وفلان وفلان، أين كنت؟ فلان بعثني. أما لو كان له مدير واحد يرتاح. مشكلة المشاكل يقول لك عدة أشخاص أقوياء يأمرونك معا، تقع في حيرة، ترضي من؟ تغضب من؟ تهتم بأمر من؟ تهمل أمر من؟ تتقرب من من؟ تبتعد عن من؟ كلهم أقوياء وكلهم يأمرونك، الإنسان يتمزق. أما لو كان له بعمله رئيس مباشر واحد متفاهم معه ما في مشكلة إطلاقا. هذا مثل تقريبي. أنت في الحياة الدنيا
لو تعاملت

مع جهات عديدة بتمزق الإنسان. إن أرضى فلان غضب فلان، وإن لبى فلان عتب فلان، وإن أعرض عن فلان استشاط فلان غيظا، وأنت في حيرة من أمرك. لكن أمرك إذا كان بيد واحد فالأمر يسير جدا. لذلك أنا أقول لكم، يعني أحد أسباب نجاح المؤمن في حياته ما في عنده تمزق ولا تشعب ولا تبعثر، كل قواه وكل طاقاته مجمعة في خط واحد لإرضاء إله واحد، ما في عنده مشكلة. يعني هذا الشعر الذي أقوله دائماً: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيام إنسان بيكون حريص على سمعته حرص مرضي، بتمزق، فلان لازم يعتذر منه، فلان لازم يتصل فيه، وفلان لازم يدعي، وفلان لازم يبين له ويوضح له، بتمزق الإنسان. أما حينما يرضي إلهاً واحداً الباقون يرجو لهم أن يرضوا عنه، وإلا الذي ينبغي أن يسترضيه رضي وانتهى الأمر. لذلك يقول سيدنا علي: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هو يحرص على سمعته لكن لا يتمزق حينما يتهم ظلما. السيدة عائشة اتهمت ظلما والله برأها، والنبي الكريم اتهم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، ولكن الله نصره وأعلى مقامه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد القهار. وفي سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الإنسان أيام يرى أنه أقوى الأقوياء لكن الله فوقه، والله سبحانه وتعالى يقهره. فالله عز وجل قهار. كيف قهار؟ قال: سبحان من قهر عباده بالموت. لا، إنسان ملء السمع والبصر في ثانية واحدة يصبح خبراً، خبر كان إنسان صار خبر. الله عز وجل قهار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليعلموا أنما هو إله واحد. مشكلة المشكلات التبعثر بين أقوياء. المؤمن لا يرى أن مع الله أحدا، يرضيه وكفى. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله رحمة بكم وإرشادا لكم، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تتخذوا إلهين اثنين. يعني لك أبي هيك بده، العمل حرام، هذا البيع حرام، هذه الطريقة في البيع، إيه أبي بده؟ لا ترضى، يعني بيقلعني بعدين، منين بدي أكل؟ هي ما اتخذ أبو إله. أيام يعني بيكون شاب عند والده وفي أمر بمعصية، بغش مثلا، بكذب. قال لي مرة صاحب مطعم: نوزن لقية 150 غرام، عم ناخذ ثمن 200 غرام، لقية 150 غرام. قال لي: ما بقدر، إذا برفض بصفة بالطريق بلا أكل بصفة. أنت عم تساهم بالغش. هي معنى الآية: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام الإنسان وهو لا يدري يتخذ امرأته إلها، بخاف تزعل،

يعصي الله ويرضيها، معنى ذلك أنه اتخذها إلها، أرضاها وعصى الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام إنسان يرضي واحد قوي أكبر منه، يرضيه ويعصي الله، معنى ذلك أنه اتخذ إلهين اثنين. أخواننا الكرام، حينما ترضي مخلوقا وتعصي خالقا، أنا لا أقول قلت هذا المخلوق هو إله، لا، لن تقول هذا، ولكنك عاملته كما تعامل الإله، عاملته كإله، أطعته خوفا وعصيت الخالق، أرضيته وأسخطت الله. فلذلك الإنسان حينما يعصي ليرضي مخلوقا اتخذ هذا المخلوق إلها بشكل أو بآخر، رضي أو لم يرضى، أقر أو لم يقر، لكن بربكم مثل منتزع من واقعنا. لو كنت أنت بخدمة إلزامية وهيك سبعة، يعني أقل رتبة بعتقد سبعة، في أقل منها، عريف عطاك أمر ولواء قائد الفرقة أعطاك أمر آخر متعاكسين، وأنت خفت من العريف ورحت نفذت له أمره وعصيت أمر اللواء، شو بيكون مستواك الفكري والعقلي؟ والله ده مثل كمان غير واقعي. الذي يعصي الله ليرضي مخلوق أشد حمق من هذا الإنسان. يرضي مخلوق يموت ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ثاني. النبي سيد الخلق وحبيب الحق، قال له قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أي أبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لو أنك انتزعت من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا الحق. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت أحيانا طبيب عيون بيقول لك مواعيد قبل 3 أشهر ما في، ما بتقدر تقابله قبل 3 أشهر، طبيب عليه إقبال شديد، وفي أشخاص أقوياء ما في أمل تقابلهم إطلاقا. أما ربنا عز وجل ببساطة رائعة يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بدك تصلي تلتقي مع الله لقاء روحي، اعمل عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، آية واضحة بسيطة لطيفة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بحاجة إلى استقامة وعمل صالح تجد نفسك مع الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني ماذا تنتظرون؟ أنت معك معاملة بدك موافقة، بدك موافقة على السفر، والسفر ضروري جدا، معروض عليك صفقة بالملايين، ودخلت إلى الهجرة والجوازات لقيت في 4 طوابق كل طابق في 50 موظف. قال لك واحد في واحد بهالدائرة هو المدير العام، هو الذي يعطيك الموافقة بالخروج. تركته رحت لعند شرطي، وقفت أمامه منحني، ترجيته، بزلت ماء وجهك أمامه، قلت له بوس إيدك وافق لي. أليس هذا هو الحمق؟ إذا أنت أيقنت أن الذي يعطيك هذه الموافقة هو إنسان واحد، وكل هالموظفين، كل الطوابق، كل طابق في 50، صفر على الشمال، بتبذل ماء وجهك أمام غير المدير العام؟ هذا مثل كما من واقعنا. إذا أنت أيقنت أمرك بيد الله، بتبذل ماء وجهك أمام إنسان؟

بتذل نفسك أمام إنسان، تتضعضع أمام إنسان، مع أنه ما لك عارفان شيء. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ماذا تنتظر؟ أن تؤفكون، أن تصرفون، ما لكم كيف تحكمون؟ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. واحد، ديننا دين توحيد. وفي الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. وفي سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا اسم الواحد. الواحد ورد في القرآن أكثر من 20 مرة. أما اسم أحد لم يرد إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد. في رأي لبعض العلماء لطيف في التفريق بين الواحد والأحد. أنا قبل قليل قلت الواحد لا شريك له والأحد لا مثيل له، ليس كمثله شيء. الواحد له إشارة كمية، أما الأحد له إشارة نوعية. هناك تفريق آخر، إذا قلت ما في الدار أحد، يعني ما في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا نفيت الواحد نفيت الاثنين والثلاثة والأربعة. أما إذا قلت ما في الدار واحد، قد يكون في الدار في أربعة بس ما في واحد. هذا فرق في استخدام كلمة واحد وأحد. شيء آخر، لا تقول رجل أحد، كلمة أحد اختص الله بها، تقول رجل واحد. أما قل هو الله أحد، الأحد مما اختص الله به. نعم، هناك فروقات دقيقة أخرى بين الواحد والأحد. على كل، إن الله سبحانه وتعالى واحد وأحد في وقت واحد. الآن كيف نتأدب بهذا الاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أي يحب القلب المنفرد بمحبته لله عز وجل. أخواننا الكرام، إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. الدعاء: اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي بحبك حتى لا يكون لي شغل ولا هم سواك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحقيقة هذا الدرس درس في التوحيد، لأن التوحيد كعلم جليل مقتبس من اسم الله الواحد، ونحن ديننا دين توحيد، دين إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد والحق واحد. في نقطة

0: دقيقة الله عز وجل ذكر النور مفردا وذكر الظلمات جمعا، قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله عز وجل ذكر الصراط المستقيم واحد وذكر الانحراف متعددا، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في عندنا مفهومات أخرى، المنهج واحد والحق واحد والطريق إلى الله واحد والأساليب واحدة، فالوحدانية هي مقتبسة من أن الله واحد ومنهجه واحد والطريق إليه واحد، ومهما تباعد المسلمون في أقطارهم فهم في اتجاه واحد وفي قبلة واحدة وفي مسلك واحد وفي قيم واحدة. الله عز وجل قال حينما وصف بعض المنحرفين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك أن سبيل المؤمنين سبيل واحدة، اذهب إلى أي مكان في الأرض المسلم بغض بصره، المسلم لا يكذب، المسلم يحب الله ورسوله، يحب الخلق جميعا، يرحم الخلق جميعا، وقاف عند كتاب الله، رحيم بأهله، رحيم بالناس جميعا، لا يأكل مالا حراما، في تشابه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالآن وسعنا الدائرة، ربنا واحد، إلهنا واحد، كتابنا واحد، الطريق المستقيم واحد، النور واحد، القيم واحدة، المبادئ واحدة، الأهداف واحدة، فهذا مما يجمعنا. القبلة واحدة، يعني ألا تعجب أن كل إنسان في الأرض يتجه إلى مكان واحد؟ ألا ترى الكعبة وأنت في الحج كيف أن كل أقطار الأرض تتجه إليها؟ هذا شيء ينبغي أن نتوحد، فإذا تفرقنا فنحن أشقى الناس. ينبغي أن نتوحد، ينبغي أن تكون الجهود كلها منصبة في هدف واحد. أيها الإخوة، موضوع التوحيد هو الدين، هو الدين كله. وأختم درسي بهذه المقولة: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ونعود إلى رياض ذكر الله تعالى، نتفيأ ظلالها الوارفة، ونتوقف عند قول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم.
1: ثم عند قوله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق الله العظيم.
0: ثم نلتقي بقول ابن القيم الجوزية:
3: كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه لله، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه لله، وسكوته ذكرا منه لله بقلبه. فكان صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله في كل أحيانه، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله.
1: ثم نعود إلى حديث الأوامر والنواهي المنزلة من لدنه سبحانه، خاصة بنعمه وآلائه على العباد، والتي بها تستمر النعمة نعمة ولا تتحول إلى نقمة تودي بالعبد في دنياه وأخراه.
0: لقد خلق الحق تبارك وتعالى للإنسان الرجلين ليكونا نعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وجعل لهما وظائف ومهام، ثم وضع لهما أوامر ونواهي. إن التزم بها العبد وفاهما حقهما من الشكر والثناء والعرفان.
1: ولأن رجلي العبد هما وسيلته، فإن الله تعالى يوم القيامة يستمع إلى شهادتهما كما يستمع تعالى إلى شهادة الألسن والأيدي، مصداقا لقوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
0: وأول الأوامر والنواهي الخاصة بالرجلين أن يكون سعيهما من أجل الخير وفي سبيل الخير. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: السعي إلى بيوت الله تعالى لأداء الصلاة المفروضة ذكرا وشكرا وقياما بواجب العبودية لرب العالمين، ثم السعي من أجل الرزق الطيب، وجهان من وجوه الخير يأمرنا الله تعالى بالسعي إليهما.
0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن أبي الدنيا والأصبهاني:
4: قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله تعالى له بكل خطوة 70 حسنة، ومحى عنه 70 سيئة إلى أن يرجع من حيث فارقه، فإن قضيت حاجته على يدي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب. صدق رسول الله.
1: ووجه ثالث من وجوه الخير يتحقق به للمجتمع الإسلامي التضامن والتكافل والتواد والتحاب، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما،
1: أي يمشون بالهدوء والسكينة والتواضع والخشوع، عاملين بقوله تعالى على لسان لقمان إذ يعظ ولده: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. صدق الله العظيم.
0: ومن آداب الإسلام ألا يمشي المؤمن في طريق يؤدي به إلى عصيان رب العالمين، وفي ذلك قيل:
4: من سلك مسالك التهم اتهم ولا أجر له.
0: ولله ضر الشاعر الذي قال:
3: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي.
1: ومع الذاكرين المحبين نلتقي.
2: إلهي، عرفتك إذ روحي لذاتك تفرد، وأترك ما في مهجتي وأوحد، وأفرغ قلبي من سواك، ولم أجد لنفسي إلا نور ذاتك يشهد. أطوف وأسعى بالعبادة صادقا، وإني بغير الشرع لا أتعبد.
0: وإني أعبد خوفا عبدتك رغبة، ولي لذة في رغبتي تتجدد. وإن أنا بالأرض اتخذت مساجدي، فقلبي لنور الله بيت ومسجد، وأسبغ ثوب الذل فوقي لعلني أرى يوم ألقى الله ما أنا أقصد. وهل بعد ذكر الله للعبد نعمة بها يرتجي منه النجاة ويسعد؟

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف تل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
8: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
7: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
8: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
7: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب.

0: بيتك.
1: مطعم ملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
1: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقرب، وإن كان قريبا فيسر. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل، وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلوه الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان، وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي،

0: فابسط على هذا الوطن نعمتك يا باسط الرزق والرحمة والهناء يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف بي

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06-510-40-80.
2: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
3: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
2: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
3: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير وعنده بلدي.

0: وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
0: للتواصل تليفون 0795-479905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، أكهة البيت.
9: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
11: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
13: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 35 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 97، وهي قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن كلمة آية تعني علامة، وتعني دلالة، وتعني بيان، وتعني برهان. وآيات الله أنواع ثلاثة: آيات كونية خلقه، وآيات قرآنية كلامه، وآيات تكوينية أفعاله. يمكن أن تعرف الله من آياته التكوينية والكونية والقولية، القرآن يعني. لكن لا بد من ملاحظة، وهو أنك إذا بدأت بمعرفة الله من خلال آياته الكونية فالطريق سالك وآمن، وكلما ازددت تفكراً في خلق السماوات والأرض ازددت تعظيماً لله ومحبةً له، لأن كل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. فإذا ثنيت بآياته القرآنية تكشف لك حقائق كثيرة، والآيات القرآنية تتكامل مع الآيات الكونية. كيف؟ دخلت إلى جامعة، نظرت إلى أبنيتها، دهشت لعظمة هذه الأبنية ولتناسبها مع وظيفتها: قاعات محاضرات، مخابر، جناح لنوم الطلاب، جناح للأساتذة، مدرجات، حدائق كي يستمتع الطلاب، هدوء، مطاعم. أنت تستنبط أن الذي صمم هذه الجامعة مهندس قدير ومتخصص بالجامعات. لكن مهما كنت ذكياً ومهما أطلت التفكر في هذه الأبنية لا تستطيع أن تعرف النظام الداخلي لهذه الجامعة، ولن تستطيع أن تعرف من هو عميد هذه الكليات، من هو رئيس الجامعة، ما نظامها، ما نظام قبول الطلاب فيها، ما نظام النجاح والرسوب. هذا لابد من كتاب. الأبنية والمخابر والمدرجات والحدائق وأبنية الطلاب وأبنية المدرسين والأجواء المحيطة بالجامعة، هذه كلها تدلك على أن الذي صممها مهندس قدير. لكن من هو رئيس الجامعة؟ من هم عمداء الكليات؟ ما الأنظمة الداخلية؟ كيف يقبل الطلاب؟ كيف يتخرجون؟ هذا شيء لا يمكن إلا أن تأخذه تلقياً. إذاً ولله المثل الأعلى، هذا الكون يدل على خالق عظيم، على رب كريم، على مسير حكيم، أسماؤه حسنى، صفاته فضلى، مليار دليل على رحمته وقدرته وقوته وجبروته وحلمه ولطفه وقوته. لكن لماذا خلقنا؟ هذا لا يأتيك بالتفكر، يأتيك بالتلقي. تقرأ القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، من الذي خلق الكون؟ لا بد له من خالق عظيم. يقول لك القرآن: الله الذي خلق السماوات والأرض.

علم على الذات، شيء جميل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. إذاً لا بد من أن تتكامل آياته الكونية مع آياته القرآنية، فالآيات الكونية تدلك على الله عز وجل، والآيات القرآنية تدلك على سر وجودك وعلى غاية وجودك وعلى منهجه. إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب المخلصين، إن الله يحب الطائعين مثلاً. ويل لكل همزة لمزة، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يكتفى بالكون، ويجب أن نضم مع القرآن الكون، آياته الكونية وآياته القرآنية. الآن أفعاله، لكن أفعاله حقل ألغام. كيف؟ لو بدأت بالتفكر في أفعاله يقفز أمامك مليون سؤال وسؤال. لماذا الفقر؟ لماذا القهر؟ لماذا الأقوياء والضعفاء؟ لماذا اجتياح الدول القوية للدول الضعيفة؟ لماذا الموت من الجوع في إفريقيا؟ لماذا شح الأمطار؟ لو أنك بدأت بآياته التكوينية لقفز إلى ذهنك مليون سؤال. لذلك أنصح أن تبدأ بآياته الكونية وتثني بآياته القرآنية، ثم تفكر في أفعاله. أنت حينما ترى أمة قوية متغطرسة ترتكب كل الحماقات وكل المحرمات وكل الموبقات وتستعلي وهي قوية ويبدو أنها تفعل ما تقول، شيء بحير. تفتح القرآن الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. واضح. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أنت حينما ترى فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويتفنن في تعذيبهم، وترسي لحال هؤلاء المستضعفين المقهورين الذين قتل أبناؤهم واستحيت نساؤهم، ثم تقرأ قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذاً أيها الإخوة، ابدأ بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتفكر بالخالق. تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. كيف يعلم ما سيكون؟ تجاوزت الخط الأحمر. لن تستطيع أن تكشف عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. وما دام ليس لك علم كعلمه، إذاً تؤمن بعدله من خلال كلامه. ولا يظلم ربك أحدا، ولا تظلمون فتيلا، لا فتيل ولا قطمير ولا نقير ولا حبة من خردل، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ينبغي أن نبدأ بالتفكر في خلقه أولاً، ونثني بقرآنه ثانياً، ثم إذا تفكرنا في أفعاله نعلم أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. عندئذ تستسلم. فلذلك يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق لكم النجوم. بالمناسبة أيها الإخوة، وهذا كلام دقيق، أي شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الأولى أن تتعرف إلى الله من خلاله،

سواء تفكرت في جسمك أم في طعامك أم في شرابك أم في الجبال الوديان السهول الصحارى القفار البحيرات البحار الأنهار الينابيع النبات الأطيار الأزهار الأسماك، سواء تفكرت في مخلوقاته أم في ذاتك. وقد قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالوظيفة الأولى أن تعرف الله من خلال هذا الذي خلقه لك، هي الوظيفة الأولى، وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلال خير ورشد يرشدني إلى الله وأنتفع به في دنياي. الخير النفع المادي، يعني كنت أضرب مثل بشكل متكرر أنه لو كنت فقيراً لا سمح الله ولا قدر، فقراً مدقعاً، ولا يتيح لك دخلك أن تلعق لعقة عسل واحدة، وقرأت كتاباً عن العسل فخشع قلبك لله وعظمته على بديع صنعه ولم تلعق لعقة واحدة، أنت حققت الهدف الأكبر من خلق العسل، لأنك تعرفت إلى الله من خلاله. ولو أكلت عسلاً ما شاء لك أن تأكل ولم تتفكر في هذا الشفاء للناس كما وصفه الله عز وجل، فأنت لم تحقق شيئاً من سبب وجود العسل. هلال خير ورشد. العالم الغربي حقق الناحية النفعية في كل شيء، والمؤمنون في العالم حققوا الناحية التعرفية، والدليل أن الله سخر هذا الكون تسخير تعريف وتكريم. هلال خير ورشد، رشد تعريف، خير تكريم، إن دلك عليه أكرمك بهذا الشيء. رد فعلك الطبيعي أن تشكره وأن تؤمن به، أو أن تؤمن به وأن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. فإن آمنت به رد فعل التعريف، وإن شكرته رد فعل التكريم، حققت الهدف من وجودك. وإن حققت الهدف من وجودك تتوقف المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، انتهى كل شيء. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذاً أنت بين آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية. ابدأ بالكونية وثني بالقرآنية فهما متكاملان. إن استوعبت الآيات الكونية والقرآنية أمكنك أن تفهم الآيات التكوينية. لا تعترض عندئذ على الله، لا تقل في العالم ظلم، لا تقل هناك أقوياء وضعفاء. كل هذه الأسئلة التي يطرحها أهل الدنيا البعيدون عن الله عز وجل لا تطرحها أنت. إذاً وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، هنا في وظيفة محدودة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لكن في آيات أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتكريم. ينبغي أن تؤمن به من خلال آياته، وينبغي أن تشكره من خلال نعمائه وإحسانه. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. والحقيقة النجوم، يعني ماذا نعلم عن النجوم؟ يعني بعض الإحصاءات أننا لا نستطيع أن نعد بالعين المجردة أكثر من 10,000 نجم فقط، بينما عدد المجرات في أحدث موسوعة علمية معتمدة تقريباً 3

آلاف مليار مجرة، ثلاثة آلاف مليار مجرة، وفي بكل مجرة مليون مليون نجم. فالنجوم التي لا نراها لا تعد ولا تحصى، لذلك قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني ذكرت لكم كثيراً أن بعد الأرض عن الشمس 156 مليون كيلومتر، وأن الشمس تستوعب مليون وثلاثمئة ألف أرض، وأن نجم قلب العقرب يستوعب الشمس والأرض مع المسافة بينهما، والحديث عن النجوم لا ينتهي. وقد قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر. تقريبا الجزء الأخير من القرآن الكريم جزء مكي فيه إرشاد إلى التفكر في الكون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني هذا الذي أراد أن يعلم ينتفع من هذه الآيات. أخواننا الكرام، في آيات عديدة تحير. قال تعالى مثلاً: إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. شيء محير، يا ربي أنا إذا فكرت بهذه الآية أؤمن أم إذا كنت مؤمناً قبلها أنتفع بها؟ أكثر الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقد قال بعض أصحاب النبي الكريم: أوتينا الإيمان قبل القرآن. معنى ذلك أنك حينما تتخذ قراراً بالبحث عن الحقيقة، أي شيء مهما صغر يدلك على الله. بعرة تدل على البعير، وأقدام تدل على المسير، وماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ يعني أعرابي راعي إبل قد يهتدي إلى خالق السماوات والأرض من بعرة جمل، ومن غدير ماء، ومن أقدام على الرمال. وإنسان يجلس في أكبر محطة فضائية أو في أكبر محطة أرضية تتلقى معلومات عن الفضاء بتلسكوبات هي من أعظم ما في العالم اليوم، أو هو على مجهر إلكتروني يرى الخلية بتفاصيلها، إذا أراد هذا الأعرابي راعي الإبل أن يعرف الله وليس أمامه إلا ماء وأقدام وبعرة يصل إلى الله، وإذا لم يرد هذا الذي في أكبر محطة فضائية ويرى المجرات العملاقة ويرى بالمجهر الإلكتروني النسج الخلوية، فالأول يعرف الله بلا وسائل والثاني لا يعرفه مع كل هذه الوسائل، لأن طلب الحقيقة يشبه يعني الفيلم في آلة التصوير. فإن لم تطلب الحقيقة قد تلتقط هذه الآلة آلاف الصور الرائعة، لكن لأن صاحب هذه الآلة لم يطلب الحقيقة ليس فيها فيلم تنطبع عليه هذه الحقائق. أما الذي يطلب الحقيقة ولو كان يملك أصغر آلة أو أقل آلة تعقيداً إنها تنفعه بل ترشده إلى خالقه، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآية التي تليها: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. من نفس واحدة

يعني في الآن 6,000 مليون، هؤلاء لعل قبل 50 عام كانوا 3,000 مليون، وقبل كانوا أقل وأقل وأقل وأقل، إلى أن نصل إلى إنسان واحد كان أصل كل هؤلاء البشر، سيدنا آدم. خلقكم هال6,000 مليون أصلهم إنسان واحد هو سيدنا آدم، هذا معنى. المعنى الثاني من نفس واحدة، يعني أي جسم بالأرض تصميمه، تصميم الدماغ، الأعصاب، القلب، الشرايين، الأذين، البطين، الكليتان، المعدة، مسار الأعصاب، مسار الأوعية، بدقة بالغة كل البشر بتصميم واحد، وإلا لا معنى للطب في العالم. بيدرس إنسان الطب في أمريكا ويطبق الذي قرأه في الصين، وبيعرف إلى جانب العصب المعين شريان، والفرق بينهما ميلي واحد، فلو عاد إلى الصين ليطبب مرضى يجد أن الإنسان الذي شرحه في أمريكا يجد مثله في الصين. هذه نعمة كبيرة جداً، لولا أن بنية البشر واحدة وأجهزتهم واحدة وخصائصهم واحدة وتفاصيل أجهزتهم واحدة لما أمكن أن يستخدم علم في مكان لمكان آخر. إذاً هو الذي خلقكم من نفس واحدة، تلاقي غير التشريح في فيزيولوجيا، كل جهاز له خصائص. يعني الكلية مثلاً، لو أنه الضغط ارتفع لها موقف، الضغط قل لها موقف، الملح زاد لها موقف، مصممة على برامج معقدة جداً. المعدة كذلك مصممة على برامج معقدة جداً، في إقياء وفي أحياناً حالات معينة عدم قبول الطعام، وفي سعال وفي تثاؤب وفي بكاء، يعني في خصائص للجسم. القلب له خصائص، يتسرع من 80 ل 180، وفي أمر يأتي من ذاته، أمر ال 80 من ذاته، وأمر ال 180 يأتيه من الدماغ عن طريق الكظر إلى القلب. فيعني قد يعقد مؤتمر بأمراض القلب يقول لك أكثر من 25,000 طبيب حضر من أنحاء العالم ليستمعوا إلى مئات المحاضرات حول القلب فقط. يعني القلب مجهز بجاهزية عالية جداً، يسد أحد شرايينه، ينشأ شرينات 10 أحياناً، مجموع أقطارها يساوي قطر الشريان المنسد. من صمم ذلك؟ في شيء لا يصدق. يعني أنت تمشي في الطريق تستمع إلى بوق سيارة، من يصدق أنه في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين؟ صوت البوق دخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن، التفاضل 1/1620 جزء من الثانية، الجهاز بالدماغ يحسب ذلك، يصدر أمر بالحركة إلى اليمين لأن البوق جاء من اليسار، جهاز بالغ التعقيد. إذاً أيها الإخوة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الآن هذا الجسم بتشريحه وبالفيزيولوجيا التي تنطبق عليه، يعني خصائص الأجهزة، خصائص الأنسجة، أنه القرنية تتغذى بالحلول غير القرنية بالشعريات، تفاصيل طويلة جداً. هذا الجسم بالغ الدقة مشابه لكل إنسان.

الآن نفس الإنسان، نفس واحدة. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. يعني خصائص النفس واحدة، تحب الكمال، تحب النوال، تحب الجمال، تحب أن تكون متفوقة، تحب المحسن، تكره المسيء، تحب التعاون، لها فطرة ولها جبلة ولها صبغة ولها طبع. من صمم هذا كله؟ الله عز وجل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر. نحن جميعاً كنا مستقرين في ظهر أبينا آدم، ثم انتقلنا من نسل إلى نسل إلى نسل إلى نسل حتى استقررنا في أجهزة آبائنا، ثم في أرحام أمهاتنا، ثم أصبحنا على الأرض مستقرين، ثم نقلنا إلى المستودع، القبر، قبر مستودع، مات على القبر، فمستقر ومستودع. والاستقرار أنواع، يعني وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر، والاستقرار أنواع كثيرة. قد تستقر على أرض ثم ينقل هذا الإنسان إلى مستودع ليستقر ثانية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابه، فمستقر ومستودع. وفي معنى آخر لمستودع، أنت في الشام وقد يكون غذاؤك مستودعه في درعا، الخبز الذي تأكله مستودعه هناك، والفاكهة في المكان الفلاني، لك مستقر ولك مستودع يمدك بالغذاء، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. كنت أقول لو دخلنا إلى بستان في منطقة خارج دمشق، مزروع بالتفاح مثلا، البستان الخامس على اليمين، الشجرة السابعة، الغصن الثالث، التفاحة الرابعة، هذه لك، لك أن تأكلها هدية، ولك أن تأكلها ضيافة، ولك أن تأكلها شراء، ولك أن تأكلها لا سمح الله ولا قدر سرقة، ولك أن تأكلها تسولا. طريقة وصولها إليك باختيارك، أما هي لك، فمستقر ومستودع. الله الذي خلقكم ثم رزقكم. أخواننا الكرام، برؤوس الجبال بهيمالايا في ينابيع ماء، معنى ذلك أن في قمم أعلى منها مستودعات للماء كي يشرب الوعول في هذه الارتفاعات الشاهقة الماء، مستقر ومستودع. في بعض البلاد بذكر 7000 جزيرة، ثم أنبئت أن الرقم أكبر بكثير، لكل جزيرة نبع ماء عذب، مستقر ومستودع. أيها الإخوة، من نفس واحدة بنية ووظائف وخصائص، مستقر بكل مرحلة كنا مستقرين في مكان، وفي النهاية ننتقل إلى المستودع وهو القبر، ثم لنستقر إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها لا سمح الله ولا قدر. الشيء الآخر أن المستقر في مكان وقد يكون مستودع غذائك في مكان آخر. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، والرزق لك. وقد ورد في بعض الأحاديث النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله.

استجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. لا تقبل حرفة لا ترضي الله، لأن الذي لك هو لك ولن يكون لغيرك، والذي ليس لك لن يكون لك. الإيمان بأن الله هو الرزاق يدفعك إلى طاعته لا إلى معصيته من أجل الرزق.

0: معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: اخ والله اني تعبت من اللف والدوران، وانا بدور على شقه.
3: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
4: بس انا ما معي كاش
3: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
3: قسط قسط قسط مع سكنات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعاً، إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795 74 99 05.
5: تابعونا على الفيسبوك.

0: الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: كل عظامي بتوجعني، هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378 1010 25.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير مشوار على الفريد بروي الوريد بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت.

0: أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة، خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟

أو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

بِفَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

0: الله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك.
0: اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز

0: بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية. جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر.

0: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
1: بس انا ما معي كاش
0: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
0: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
3: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
3: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب.

0: من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر. طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور محمود، وشكرا لك على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يبارك فيك وفي جهود هذه الإذاعة إن شاء الله.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. إذا تكرم دكتور، قبل يعني تلقي الاتصالات الهاتفية، موسم من مواسم الخير يبدأ غدا أو مع غروب شمس اليوم ليلة الاثنين، نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام التي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام العام، كيف نستقبل هذه الأيام المباركة دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة على قيادتنا وعلى بلدنا وعلى شعبنا بالخير والبركة والمن والعطاء. هذه أفضل أيام الدهر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم بها الحق سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. فسيدي، يعني هذه أيام مباركة، أيام أنوار ربانية، أنوار عطاءات، أيام إمدادات. كل لحظة في هذه اللحظات منذ غروب شمس يعني الليلة الأولى من ليالي العشر إلى اليوم العاشر هي أيام ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها من الأنوار والخيرات والبركات والعطاءات والتوبة والمغفرة والأجر العظيم في هذه الأيام. لذلك اليوم لا يصح لمؤمن ولا لمحب ولا إلى مستند للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأن يكون قلبه واع بعيد عن الغفلة، لأن مداد الله سبحانه وتعالى تتنزل على ذلك القلب السليم. فكل واحد يجهز هذا القلب ويجلوه بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتعرض لعطاءات الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة في كل عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه فهو عمل صالح، الصلاة، الصيام، الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، يعني أي عمل. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل الصالح، وجاء بلفظ العموم. فأي عمل صالح أنت ترتئيه وتحبه ويقربك من الله سبحانه وتعالى فبادر به في هذه الأيام.
0: يعني دكتور، العلماء ميزوا كأيام خير أيام الدهر أو أيام العام كأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكليالي العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر فيها ليلة القدر غير معلومة، والعشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو معلوم.
1: نعم، يعني العشر هي معلومة كلها ويتكللها يوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به وشاهد ومشهود. وهذا اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى به على العباد دلالة وكناية عن الرضا، وربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم يغفر فيه من العباد ما لا يغفر في غيره، ويغفر لأهل المشهد

0: هذه كلهم من الحجاج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: بشرنا
1: وسلم.
0: أن من صام يوم عرفة فقد كفر الله سبحانه وتعالى عنه سنة ماضية وسنة قابلة، من لا يحتاج منا، ونحن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكبائر وبنخطأ في حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا اليوم هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يجعل لنا سهما من أهل مشهد عرفة، وأن يتنزل علينا وينزل علينا بركاته سبحانه وتعالى.
1: نعم، أيضا دكتور كما أشرتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام بعبادة معينة، بل جعل الموضوع على الإطلاق على العموم.
0: نعم،
1: الإنسان يجتهد.
0: فتح لنا الباب
1: العمل الصالح.
0: أي واحد الآن بسمعنا، طب شو نسوي؟ أي عمل صالح موجود وأنت مقبل عليه إن شاء الله هذا يكون من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الآن نبدأ بتلقي الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: محمود الدروع، الله يعطيك العافية، أنت ودكتورنا الفاضل،
1: حياكم الله.
2: أولا نتهز هذه الفرصة في بلدنا الطاهر الأردن وبقيادتنا الهاشمية المتمثلة بقائدنا المفدى عبد الله الثالث الحسين، لأنتهز هذه الفرصة لأقول كل عام وهم بخير، ونسأل الله أن يبقى هذا الأردن شامخا في وجه أعداء الدين يا رب العالمين.
1: آمين.
2: وفي كل من تسول نفسه أن يفعل شيء لأردننا الغالي أو أمتنا الإسلامية يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. تفضل سؤالك.
2: إمام مسجد، سؤال إمام مسجد يصلي في الناس وقام من الركعة الثانية دون ما أن يجلس للتشهد، وكان قائما كاملا للركعة الثالثة، فأتى من خلفه من المأمومين يقولون الله أكبر، فلم ينزل الإمام لأنه قد امتثل بالوقوف كاملا بالركعة الثالثة.
1: نعم.
2: وبعد ذلك بعد انتهاء الصلاة كما نعلم أن التحية التشهدية في الأوسط هي سنة، فانتهى من الصلاة قبل ما ينتهي ركع سجود السهو، فالآن المصلين فيما خلفه قالوا يا شيخ قلنا لك الله أكبر ولم ترجع إلى التشهد، فقال لهم بعلمه المتواضع أن التشهد سنة وأنا قمت بالركن
1: تلبس بركن. نعم.
2: فلم يجلس، فالناس مختلفين بين ذلك وذلك، فتوجيه منكم بالصواب، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. عافاك الله، يا هلا.
3: الله يكرمك سيد الشيخ بسؤال إذا في مجال، الله يسألك.
1: تفضل سؤالك.
3: هسا أنا مثلا بدي أضحي عن حالي، هسا الأضحية هاي مثلا بتشمل أولادي مثلا ومرتي، ولا لازم كل واحد مثلا إله أضحية؟
1: نعم، أبنائك صغار عندك بالبيت.
3: أبنائي صغار عندي بالبيت، وبتشمل مثلا لو بدي أقول عن أمي وأبوي مثلا، ولا كل واحد لازم أضحيته لحاله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ، يرضى.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام شيخ،
1: حياكم الله.
4: في أكثر، أنا عندي أكثر من سؤال.
1: تفضل ارفعي صوتك لو سمحت. السؤال الأول،
4: أنا عندي لما كنت قبل تقريبا 9 سنين كنت لسه متزوجة جديد وحامل، فكنت بدي أسافر، أنا ستي أوكرانية، كنت بدي أسافر على أوكرانيا، زوجي ما سمح لي.
1: نعم.
4: حكالي إنه لا أنا بخاف عليك عشان الحمل، وما حمله زي هيك بس ولد إن شاء الله. ولدت من هون، قلت له بدي أسافر، قال لي لا مش هلأ، بخاف على الولد لساته صغير ومن حكي هذا. فأنا ندرت ندر، قلت إنه في حال صار أي إشي بستي أو سيدي رح أخلعه، وللأسف سيدي توفى.
1: نعم.
4: فأنا هلأ إيش النذر تبعي هذا؟
1: أنت نذرتي نذر؟ تخلع زوجك؟ تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيفك يا دكتور؟
1: حياك الله
5: دكتور. بدي يعني هو مجرد سؤال وتوجيه للناس. أنا زلمي بشتغل سايق تاكسي.
1: نعم.
5: قمت واحدة يوم الخميس ما دفعت الأجرة كاملة، فأنا بقولها يعني أنت بتوكلي مال حرام، سحبت حالها ودار الظهر ما دفعت نهائيا أجرتها، وقلت لها الله لا يسامحك، راحت شكت علي لمركز الأمن، كويس، ومركز الأمن جابني واللي بيقول لي انت شو عامل فيها المرأة، يعني انا حطتني ان انا عامل

0: عامل إشي كبير فيها المرأة. قلت له أنا مش عامل إشي، أنا طلبت بس حقي. فصارت تعيط جوا وحطت علي كلام ما بعلم فيه غير الله، وآخر إشي سحبت مني مصاري اللي هو ضمان التاكسي كامل. فما بعرف هل هذا هو القانون، يعني هيك القانون يعني مسموح؟
1: لا القانون ليس كذلك القانون.
0: طب اقول لك كيف، طب كيف
1: نحن احنا نعتز يعني بقانوننا وتسمع توجيهنا. نحن نشوف القضايا اخي الكريم، القضايا اللي يعني فيها عده اطراف يجب ان نسمع من الطرفين. احنا سمعنا منك والان تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور، حياكم الله. دكتور أحمد الحرسيس مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
2: ياكم الله سي.
1: الإمام دكتور قام للثالثة، سبح له يعني المصلين، كان هو يعني أقرب للقيام، وقبل السلام سجد سجود السهو. تحدث عن هذه الحالة دكتور.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي من الأسئلة المتكررة يوميا في مساجدنا، ويعني ما نرى مفتيا على هاي القناة إلا ويأتي هذا السؤال. فنحن نحاول يعني بقدر المستطاع، يعني صار الأمر عام، هاي مسألة صارت عام وإشكالية يعني متكررة. فالأصل يعني دائما نحن نقول للناس ركزوا على علوم الشريعة، وعندنا الحمد لله في المساجد نعطي دروس فقهية. كنا نعطي من متن أبي شجاع دورة كاملة، ثم الآن كتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي، وهي السنة الرابعة في مساجد المملكة. فيعني يا ريت نحن نوجه إخواننا اللي بيصلوا في المساجد أنه بديروا بالهم أيضا على عبادتهم، ومنها هاي المسائل حتى تقل أو ننتهي منها.
1: نعم.
2: الصلاة هو كما هي معلوم يعني فيها أركان وفيها سنن. الركن هذا يجب أن تأتي به، فإذا تركته تبطل صلاتك، مثلا تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة، الركوع، السجود وهكذا. وهناك سنن، السنن أيضا نوعان، سنن أبعاض وسنن هيئات. سنن الأبعاض هي التي درجتها أقل من الركن وأعلى من سنن الهيئة، وبالتالي من ترك سنة البعض فهذا يسن له أن يسجد للسهو. ومن هذه السنن هو الجلوس الأول، وهو الذي سأل عنه المستفتي. فبالتالي من ترك الجلوس الأول، من تركه وصار أقرب إلى القيام كما ذكر في حالة المستفتي، فهذا لا يصح، لا سواء كان منفرد ولا أنا إمام. إذا الآن الله أكبر الجلوس ما جلست الأوسط نسيته، فصرت أقرب إلى القيام، فالآن أتلبس بفرض وهو القيام، فلا أرجع إلى السنة والجلوس. فما فعله الإمام صحيح. فإذا أي شخص سواء كان إمام أو كان مأموما ورجع عالما عامدا، رجع إلى السنة بعد التلبس بالفرض عالما عامدا، فهذا يعني تبطل صلاته، لأنه ترك ركنا
1: وعاد
2: تلبس
1: إلى سنة
2: به وعاد إلى سنة. فما فعله الإمام صحيح وصلاته صحيحة، ومن رجع إلى الجلوس وهو لم يصل إلى القيام فهذا يجب عليه أن يتابع إمامه.
1: حكم سجود السهو دكتور؟
2: نعم، وسجود السهو هو سنة، قلنا من ترك سنة البعض مثل هذه السنة اللي هو الجلوس الأول فهذا يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب. فلو أصلا ما سجد للسهو أيضا فصلاته صحيحة. إذن ما فعله الإمام هو الصحيح فقهيا.
1: جزاكم الله خير. في حلقات قادمة بإذن الله يعني يكون حديث عن الأحكام المتعلقة بالأضحية، يعني حديث موسع ومفصل. الآن الأخ السائل، نية الأضحية وهل تجزئ يعني أن يضحي مثلا الرجل في بيته عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه؟
2: نعم سيدي، الأضحية
1: واحدة،
2: الأضحية هي من شعائر الله، ذلك نعم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، وهي سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وهذا حديث في البخاري. و يعني الأضحية هي سنة مؤكدة، وتجزئ الأضحية نسميها سنة كفاية عن البيت الواحد. إذا كانت من الشياة سواء البياض أو السمار فهي سنة كفاية، بمعنى لو الوالد فهل البيت ذبح فهذه تجزئك سنة كفاية، يعني حققوا السنة.

0: عن أهل بيته، هو وزوجه ومن يوجد في البيت. إذا الله أعطاها الزوجة كمان مصاري بدها تضحي عن حالها، نور على نور أيضا. إذا هالأولاد الله سبحانه وتعالى معطيهم وبيشتغلوا أيضا يريدوا أن يضحوا عن أنفسهم، يجوز. ولكن بالعموم إذا ذبح الوالد في البيت الواحد عنه فهذا يجزئه عنه وعن بيته كسنة كفاية. أما إذا كان من البقر ومن الإبل فهذا يكفي عن سبعة أشخاص بسبع نية. إذن الجواب خلاصته أنه نعم، لقد حقق هذا المستفتي سنة الكفاية عن بيته، ونسأل الله لنا ولهم القبول إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة دكتور، هذا يعتبر يعني الخلع يعتبر نذر؟ يعني هي تقول نذرت يعني إذا حدث شيء لجدها أو جدتها أن تقوم بخلع زوجها.
0: نعم،
1: وحدث ذلك.
0: بداية النذر، أصل النذر أن الشرع حبب بالنذر المطلق، وامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بنذورهم في القرآن الكريم. وهناك النذر المعلق وهو ما ذكرته السائلة، أنه أنا أعلق هذا النذر على شرط كما هي فعلت. فأنا كان أقول مثلا حتى أوضح للناس اللي بيسمعوا، إذا شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فلله أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، هذا نذر معلق يعني معلق على شرط. والنذر المعلق على شرط يجب الوفاء به ولكن مع الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل، يعني لا تشترطش على ربنا سبحانه وتعالى. قضية الأخيرة وحتى أجاوب السؤال، أن النذر هو نوعان أيضا من ناحية أخرى، وهي نذر الطاعة ونذر المعصية. فإذا نذر الإنسان طاعة كأن يذبح شاة، كأن يعني يصلي 10 ركعات، كأن يصوم اثنين وخميس، هذا نسميه نذر طاعة يجب الوفاء به. أما ما نذرته هذه المرأة فهي غير ملزمة فيما أرى، غير ملزمة بفعله. فالآن هي إذا أرادت أن تتصالح مع زوجها، يعني هو قد يكون خاف عليها من السفر، خاف على الأولاد ضمن السفر، يعني قد يكون له مبرر كما ذكرت السائلة.
1: نعم.
0: والخلع هو خراب بيوت في نهاية المطاف، يعني وهي درجة عليا من الفراق بين الزوجين، يعني لا تريد منه شيئا، قد تكون في حالة غضب كانت على وفاة أقربائها. فنحن ننصح هذه الأخت الكريمة أن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، ولا يلزمها أن تفي بهذا النذر لأنه ليس طاعة محضة كما ذكرت في سؤالها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعوة الكيدية دكتور على سائق التاكسي.
0: والله المشكلة هاي إنه اليوم إحنا قاعدين على أعتاب، يعني إن شاء الله يكون بكرة اليوم الأول من أيام 10 ذي الحجة. كان علماءنا زمان والأولياء والصالحين يقولوا كنا نخبي الدعوات، اللي عنده دعوة كان يخبيها لهذه العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل أدعية المؤمنين فيها. لذلك يعني توجيه اليوم للي بيسمعوني، إنه دير بالك إنه هذه الأيام بدل ما الناس يدعو لك يدعو عليك. فمن كان له مظلمة على أخيه بأي مظلمة من المظالم، سواء كانت المعنوية أو المادية، احنا بنقول لهم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والدنيا كلها دكتور محمود والسامعين يعني لا يخفى عليهم ان هذه الحياة هي حياة زائلة، وقديش ناس لملموا مصاري بالحرمن من هون ومن هون، ولكن ما اخذش معه اشي ولاده لعبوا فيه. فنحن بنقول للناس اليوم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالأصل في هذا الرجل أنه يعني هو ذهبت إلى القضاء، أنا لا أعرف ما هي تفاصيل الدعوة التي رفعتها، ولكن إذا هو رأى نفسه أنه مظلوم لأنها هي كما يقول أخذ يعني لم تدفع له هذه الأجرة وهو دعا،
1: وأخذت أيضا
0: وهو دعا ثم رفعت عليه
1: ضمان اليوم، نعم
0: نسميها شرفية، أو كان في المغفر بدهم يعني ينهوا الموضوع ويخلوا هذا الرجل يعني ما يرتفع عليه قضية أو يتبهدل أو كذا. فأنا لا أعرف التفاصيل، ولكن نعم إذا كانت هذه الدعوة كيدية فما فعلته هذه المرأة هو من الظلم المحض لك، وما أخذته هو من المال الحرام والسحت. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد لك حقك، ويعني عند ربنا سبحانه وتعالى في النهاية لا يضيع شيء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ألو، السلام عليكم.

0: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: شيخنا في سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
0: السؤال الأول، بدي حكم اللي بتعمد يدخل على المسجد أثناء الركوع فقط، يعني ما وعلى مدار العام طبعا، هذا الحكي وعلى مدار السنين، يعني مصر إنه يفوت على الصلاة بمجرد إنه الإمام ركع.
1: ركع يعني ركع الأولى؟ نعم.
0: يعني يوفر وقت او ما بعرف كيف، يعني المهم لازم يفوت على المسجد اثناء ركوع الشيخ
1: الامام. السؤال الثاني.
0: السؤال الثاني، هلا انا ماخذ قرض ربوي من بنك ربوي،
1: نعم،
0: والحمد لله تبت لله، وفي جماعه بنصحوني اني احول اخلي بنك اسلامي يشتري لي القرض من البنك الربوي.
1: نعم. أنت ملتزم يعني الآن بأقساط؟
0: نعم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: كل الاحترام.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك.
2: أحيي الأخت اللي بترد علينا ما شاء الله، الله يحماها يا رب ويحماكم جميعا إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
2: خالد أبو خجيل دكتور معك.
1: حياك الله خالد.
2: يعني أكمل سؤال هيك على السريع، أنا خفيفات إن شاء الله.
1: تفضل.
2: يا دكتور، هسه الواحد لما بيجي يصلي، يعني الشاحن تاع تلفونه ما بيشحن تلفونه في بيته، يعني ضروري في المسجد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الله وكيلك، كأنه يعني متعمد إنه يعني اللي ببلاش كثر منه. توجيه من فضيلة الشيخ.
1: أبشر.
2: والسؤال الثاني يا دكتور، بالنسبة للركوع، في الركوع يعني بعض المشايخ للأسف الشديد يعني بتعد جوز 50 مرة وانت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله في إطالة كثير يا دكتور، فهل انه هل إطالة كثير فيها اشي ثاني مثلا شو بيساو شو بيعملوا؟ تمام دكتور. وتوجيه فضيلة الشيخ مشان شغلة الخبز، يعني انا بترجى من جميع اخواننا المواطنين مشان الله بلاش يكب الخبز بالحاويات، بلاش يكب الخبز بالحاويات، انا كل مره بدي اضل احكيها يا دكتور والله.
1: انت ملاحظتك مكرره هاي
2: والله يا دكتور، اني
1: ومن حرصك والله، والله هاي نعمه يعني، لا لا
2: والله
1: يعني
2: منحرق عليها منحرق.
1: نعم.
2: في منظر
1: وطالبون بالحفاظ على النعمه يعني.
2: والله
1: ابشر. تسمع توجيه ان شاء الله من
2: والله
1: الدكتور.
2: والله يجزاك الخير يا رب، الله يحمك.
1: حياكم الله. اتصال اخير.
3: يعطيك العافيه يا شيخ.
1: عفاك الله
3: يا شيخ. انا كنت ماخذ قرض ربوي،
1: نعم،
3: والتزمت معهم تقريبا 3 سنوات، بعدين حولت قرضي مع دفعاتي مع راتبي على بنك من البنوك الإسلامية،
1: نعم،
3: وأنا كنت ماخذ القرض الربوي بغاية العمار،
1: نعم،
3: فبدي أستفسر أنه ما زال مستمر الربا بالموضوع، ولا بما أني حولت على بنك إسلامي وخلص عرفت أنه أنا شو إلي وشو علي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
3: الله يعطيك.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: ياكم الله سيد.
1: في سؤال دكتور تحت الهواء، الجمع بين نيتي يوم عرفة، صيام يوم عرفة والقضاء.
4: نعم، يجوز الجمع بين نية القضاء وبين نية صوم يوم عرفة، والأفضل أن يفصل بينهما، بمعنى أن تكون نية القضاء منفصلة بيوم آخر ونية عرفة أيضا بيوم عرفة، فهذا الأفضل والأحسن والأكمل والخروج من الخلاف. ولكن لو جمعت أو جمع بين نية القضاء وعرفة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويسقط الفرض ويأخذ الأجر إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. شراء الأضحية أقساطا دكتور.
4: هاي أيضا من المسائل المتكررة في كل عام. نقول الأولى عدم فعل ذلك، ولكن لو اشترى الإنسان أقساطا أضحيته وذبحها فإن شاء الله له الأجر الكامل، ونسأل الله له القبول إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. تعمد يعني دخول المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، يعني لا أعلم لماذا توفيت هذه الأجور العظيمة، يعني عدم إدراك تكبيرة الإحرام والدخول مباشرة في الركوع.
4: نعم، يعني سيدي كما تعلم
1: الإمام في الركوع.
4: نعم، كما تعلم أن الركوع هو ركن وتكبيرة الإحرام ركن، والمبادرة إلى الصلاة هو من السنن، وفي الجمعة واجب، فاسعوا إلى ذكر الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما أثر عنهم أنهم كانوا يعزون الرجل

0: رجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام، يعني شوف قديش كان عندهم الحرص الذوقي على موضوع الصلاة، ولكن يعني الإنسان مرات بتأخر في الأزمة، بتأخر بكون في دوامه إلى آخره، هذا معذور. ولكن أن يكون متعمد كما ذكر المستفتي، يعني هو منك بظل واقف على باب هالجامع لا أو قاعد وراء بس شوف الإمام ركع يفعل ذلك، فهذا يعني مما يخرم فيه يعني هذا الإنسان، يكون في يعني مشكلة لماذا يتعمد ذلك. فالأصل في المسلم أن يبادر إلى الصلاة، ويعني لو تعلمون ما في الأذان والصف الأولي وتكبيرة الإحرام لأتوها ولو حبوا. فلذلك نحن نوجه إخوتنا أن يحافظوا على الصلاة من بدايتها. والبعض بزعل على الإمام، يقول لك الإمام سريع، والأصل يعني إحنا نكون يعني كمان كمصلين نكون موجودين من بداية الصلاة يعني.
1: نعم.
0: يعني بس يقول حي على الصلاة، بينها وبين الإقامة أقل إشي يعني 10 دقائق. فالإنسان غالبا بادروا بالأعمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله أن يتقبل توبته، أخذ قرضا ربويا، يسأل الآن عن شراء هذا القرض من بنك إسلامي.
0: والله يعني إجا سؤالين عن الشراء.
1: نعم.
0: في التحويل، فهذا يعني لابد أن يراجع دائرة الإفتاء حتى نسأل يعني ما هي طريقة
1: الآلية،
0: آلية والبنود، عملية النقل، وكيف هذا كان الشراء، وما هي التفصيلات الموجودة في هذا العقد اللي بينه وبين البنك.
1: يعني هذا هذه الإجابة دكتور لهذا الأخ، وحتى السؤال الأخير. نعم. هو يقول أخذ قرض ربوي وفي البنك إسلامي شراء هذا القرض.
0: نعم، نفس السؤال. فهذا التحويل والشراء يحتاج إلى بعض التفصيلات والسؤال عن ما هو المصرف الإسلامي اللي أخذ منه، وما هي عملية الشراء، وكيف كانت التفصيلات الموجودة، حتى نعطيه جواب إن شاء الله يعني دقيق في هذا الباب.
1: جزاكم الله خير. يتعمد يعني شحن الهاتف من المسجد يوميا؟
0: يعني الأولى إنه هذا المسجد يعني وقف على أعمال الصلاة، فالأولى له أنه يشحن هذا التليفون في البيت. فإذا اضطر إلى ذلك، فإحنا دائما بنقول الورع في هذا الباب أفضل، لأنه هذا غالبا هو وقف، يعني الناس بدفعوا أجار الكهرباء والمي، وقف على أهل المسجد، والوقف المعروف عرفا، يعني الناس مش واقفين هالكهرباء. أنا لما أدفع لصندوق الجامع للكهرباء، والله ما بدفع الناس أنهم يسوي اللابتوب يشحن، ولا يجي تلفونات يشحنهن، بالغالب هذا عرف الناس، فالأولى الالتزام به. ولكن إذا أنا اضطريت، هذا يحدث مع الإنسان، يعني يوم بتكون تناسي التلفون وبتضطر إنك تشحن وتكون في طريق بعيد أو كذا، بدخل على المسجد وبشحن. فأنا بقول له وهو طالع يحط له نص ليرة، يحط له دينار، يعني الأشياء التي استهلكها من هذا المسجد. أما الاعتياد عليه فهذا يعني الأصل مما لا ينبغي للمسلم فعله لخروجه عن إطار ما يدفعه الناس للوقف من الكهرباء وغيره من الخدمات.
1: جزاكم الله خير. توجيه من فضيلتكم إذا كان يعني لبعض الأئمة الذين يطيلون الركوع.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة، لا يطيل على الناس. والحديث المشهور عندما اشتكى بعض الصحابة معاذ بن جبل، وشوف سيدنا معاذ هو أعلم الصحابة بالحلال
1: والحرام،
0: وأعظمهم قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أفتان أنت يا معاذ، يعني شو يعني أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنا جيت صليت وراء الإمام، قعد لنص ساعة وهو بصلي لي في صلاة الظهر، مش هرجع الجامع. إما إنه الإنسان بصير يصلي في الدار لحاله، فتكون هذه فتنة، أنك تمنع الناس من صلاة الجماعة والمسجد، أو بده يروح يتغلب لشوي ويدور على مسجد أبعد الإمام يخفف على الناس. لذلك الأولى في إخواننا الأئمة أن تكون صلاتهم قصدا وأن تكون خفيفة، بشرط أن يأتي بالأركان. لذلك فقهاؤنا عندما قالوا في باب يعني صلاة الجماعة، قالوا متى يجوز للإمام أن يطيل، يعني الأصل في الإمام عدم الإطالة. تسبيح 3 تسبيحات هذا المشهور، بدك تزيد إلى 5 برك، أما أكثر من ذلك فالأصل عدمه. قالوا متى يجوز أني أنا أطول فيها الإمام؟ قالوا إذا صلى في مسجد محصور بجماعة رضوا بالتطويل. يعني إحنا مثلا مرات في صلاة التراويح

0: أو صلاة قيام الليل أو صلاة التهجد، إحنا 5-6 شباب مع بعض نتجمع، وإحنا جايين أصلا نطلب من هذا الإمام شو يسوي؟ يطول، إحنا جايين عشان نطول. فإذا كان في مسجد محصور والناس اللي حواليه رضوا بالتطويل، هم جايين عشانه، فهذه الحالة الوحيدة فقط التي يصح للإمام أن يطول، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الصلاة مبنية على التخفيف.
1: جزاكم الله خير. مطالبون بالحفاظ على النعم دكتور، إلقاء الخبز في النفايات.
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها كسرة من الخبز على الأرض، فقال: يا عائشة، إن النعمة تكاد إذا خرجت من عند أهل بيت ألا تعود لهم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن اليوم الخبز ترى له حال خاص معنا، يعني الواحد بيقول لك ليش بتحكوش عن الرز، أيضا هذه نعمة من النعم، الماء أيضا نعمة من النعم، ولكن الخبز جاء فيه أثر خاص، جاء فيه أثر خاص بأنه نعمة خاصة ومستقلة. فاليوم يا سيدي احنا هذا يعني نداء للزوجات في البيوت والأمهات، لأنه هم اللي قاعدين برشدوا الاستهلاك أو بيفتحوا الاستهلاك، فأنت زوجك أطلب منه على قدر، يعني في ناس بيقول لك احنا بحبش الخبز إلا طازة، على بركة الله. كل يوم يعني الواحد بيصير بعد فترة عارف قديش مقدار أسرته بتوكل من هذا الخبز، في اليوم مثلا كيلو بكفينا، فأنا بجيب كل يوم كيلو، فيش داعي أجيب 2 كيلو ويفرزوه بعدين يقول لك حنأكله شبايت. فيعني هذه نداء لأخواتنا في البيوت إنه لكنا أجر إن شاء الله بالحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى. أما ما نراه اليوم إنه برموه حوالين الحاويات حيش السامعين، فهذا يعني مما لا يليق بنعم الله سبحانه وتعالى.
1: حتى دكتور، حتى لو إحنا الأصل إنه الواحد على حاجته، لكن حتى لو زاد أصحاب المواشي يستفيدوا منه، أو للطيور ممكن، يعني ممكن الاستفادة منه،
0: يعني سيد الحمد
1: بحيث المهم ما لا يلقى في النفايات.
0: يعني إحنا سكان مدن الآن، أنا بحكي وإحنا سكان مدن مثلا، كل يوم يومين بمروا تبعين هالحلال، وإحنا في مدينة، أنا بحكيش عن هال في قرية ولا صحيح. في بادي صحيح. بمروا الحمد لله بنزل مثلا إذا زاد عندي إشي هالمرة الله يجزاه خير بتنشفهن، يعني ما بترميه في الحاوي، بتنشفه بتحطه بكيس خاص، بنزله أنا بحطه على طرف البيت طرف السور، بعرف إنه هذول بيجوا كل يومين بيجوا بأخذوا تبعين هالحلال، أو بحطه في السيارة وتبعين هالحلال، وأنا مار بحط أنا أخذت أجر في كل صحيح. كبد الرطبة
1: وفي والله سيارات دكتور يعني يتجولون في الشوارع يبحثون عنه
0: صحيح.
1: أيضا
0: يعني حتى في المدن هذا الأمر متاح،
1: المهم لا يلقى
0: في النفايات، الحمد لله في بديل وبنأخذ أجر أيضا في هذا البديل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أخي الكريم.
2: يعطيك العافية أخي،
1: الله يسلمك.
2: سؤالي أنا، في زوجة ابني طلبت شقاق ونزاع وطلقت،
1: نعم،
2: حاليا هي بالعدة بدها ترجع لزوجها، طبعا بعرف انه بترجع في عقد وما جديد، بس هل بحاجة لها خلال العدة ترجع ولا لازم تقضي العدة
0: ترجع لنفس الزوج؟ مش هيك
2: نفس الزوج؟ نعم نفس.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله من فضل نسأل الشيخ والله سؤال.
1: تفضل.
3: الله يفضل شيخي. السلام عليكم. الذكري مثل حظ الإنساني للميراث،
1: نعم.
3: هلا إذا واحد عنده أرض، سمعت إنه الذكر الأنثى مثل بعضه بالأرض بس.
1: عفوا،
3: الميراث بالميراث للذكري مثل حظ الإنساني،
1: نعم.
3: أما بالأرض قال بالأرض إنه إذا واحد عنده أرض بده يقسمها، بيقسم للذكر والأنثى مثل بعضه،
1: نعم.
3: ما بعرف أنا شو مذا بيستفهم بالله عن الموضوع.
1: تسمع الإجابة من الدكتور.
3: شكرا شكرا
1: محمد، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله،
1: حياكم الله.
4: والله بدنا استفسار هيك وتوجيه من سائل الشيخ.
1: تفضل.
4: هسه أنا يعني كنت راصد مبلغ أساس أضحي وضحية، طبعا أنا ضحيت بحياتي يعني ضحيت.
1: الله يتقبل.
4: الله يتقبل. فالآن لما بطلع أسعار الأضاحي غالية جدا، فقلت بأجل الأضحية إلى السنة الجاية إذا الله أعطانا فيها.
1: نعم.
4: كنا قاعدين في مجلس نحكي ونتباحث في الموضوع هذا،
1: نعم.
4: فبقول لهم يعني إذا تأجلت الأضحية إلى السنة الجاية أبواب الخير كثيرة، أنا إذا حاب أعمل خير وللحج وكذا، فبإمكاني مثلا أوزع طرود غذائية، أوزع دجاج، أوزع أي شيء للفقراء والمساكين،
1: نعم.
4: مش شرط بقيمة الأضحية اللي معاي أو

0: وبأقل منها.
1: نعم.
0: والسنة الجاية إذا الأمور كانت طيبة إن شاء الله بضحي.
1: نعم.
0: فأحد الناس بعث لي فتوى لأحد المشايخ إنه الأضحية يعني أجر عظيم، هذا شيء مش مختلف فيه في كل شعر حسني وإلى
1: نعم. آخره.
0: أما تأجيل الأضحية هذا فكر علماني، فاستهجنت أنا الموضوع يعني.
1: ما هو؟
0: إنه يعني أنا إذا بقول بدي أجل الأضحية

0: ما تمشي فيه.
1: نعم.
0: عندنا توجيه من فضيلة الشيخ.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية إن شاء الله.
1: عفاكم الله.
2: إيه بدي أسأل متى نبلش الصيام إن شاء الله؟ 10 ذي الحجة بكرة.
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
2: لا يا ريت من الراد من التليفون ما عنديش.
3: وسيدي بعده لم يعلن
1: اليوم إن شاء الله سماحة المفتي.
3: نعم
1: سماحة المفتي العام للمملكة اليوم يعلن.
3: نعم إن شاء الله اليوم يعني يعلن هل هو الاثنين أم الثلاثاء، يعني اليوم الإعلان يكون بعد المغرب.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله والله يتقبل إن شاء الله جميع العمل الصالح. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
4: بدنا نستفسر عن الأضحية قبل بداية العشر ذي الحجة، هل يجوز مثلا الخروف جمع الإخوان اثنين على أضحية واحدة؟ ولا وهل يلزمنا ان احنا الشخصين الامساك عن قص الاظافر والشعر؟
1: نعم
4: الله خير.
1: الله يتقبل ان شاء الله.
4: او اذا كان عن متوفي يجوز هل اكثر من شخص انه نضحي عنه؟ والامساك نفس الشيء عن قص الاظافر والشعر.
1: طيب
4: هذا نفس سؤال من جزئين.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معك محمد عتوم سيدي الشيخ.
1: حياك الله أخ محمد.
5: بدي أسأل سؤالين سيدي عن موضوع البنوك.
1: تفضل. سؤال أول.
5: في بنك أو صندوق التنمية والتشغيل.
1: نعم.
5: هذا في ناس يأخذ منه قروض قال بقولوا حلال. طب وفي عليه أرباح وفوائد، كيف حلال؟
1: بدنا حالة معينة، حالة معينة عموما. السؤال أيوة. الثاني،
5: السؤال الثاني برضو صندوق الأيتام، في ناس بخذوا منه قروض وإذا بسدهن قبل وقت قبل ما ينتهن بخصموا له منهن، فيهن حرام زي هيك؟
1: تنمية أموال الأيتام، مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
5: بنك الأيتام أو صندوق الأيتام.
1: طيب
5: أيوة بخذوا منه ناس قروض زي هيك ومثلا بخذوا عليه أرباح، إذا سدوا قبل ما ينتهي وقته بخصموا له نسبة تبعي البنك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ السائل، موضوع الشقاق والنزاع الآن هي في فترة العدة، هل لها أن تعود إلى زوجها؟
3: نعم، إذا كان المطلق في حال الشقاق والنزاع وهو يقع في محاكمنا طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كان غير مسبوق بطلقات، فإذا كان الزوج هو الذي يريد أن يعود لزوجتها على المقتضى القانوني برضاها وبمهر جديد وبعقد جديد، فنعم إذا كان الزوج فله ذلك، لأن علة العدة هنا غير متوفرة في رجوع الزوج من براءة الرحم ومن التعبد ومن غيره. فإذا كان الخلاصة أنه نعم يجوز له أن يرجعها خلال العدة الشرعية.
1: يسأل عن قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: أنا بتوقع أنه يشير إلى القرار الأراضي الميرية التي كان معمول به ضمن نظام الدولة الأردنية، وهو الذي كان يأخذ بالنظام العثماني السابق، الذي كان يعني كلمة أراضي ميرية يعني الأراضي التي رقبتها تعود للدولة نسميها ميرية. وكان في القانون السابق نعم الأراضي الميرية لأنها تعتبر عطاء من الدولة فيعطى الذكر مثل الأنثى، يعني تتساوى.
1: نعم.
3: أنا أتحدث عن الأراضي الميرية فقط، غير الأراضي الميرية التي يتركها الوالد، لا هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. وحتى قانون الأراضي الميرية عندما أصدر قانون في الأردن الأراضي العقارية وقف العمل به، فأصبحت كل هذه الأراضي تقسم حسب التركة الشرعية للوفيات بعد تطبيق النظام، فهؤلاء يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: واضح. جزاكم الله خير دكتور. يتحدث عن حالة خاصة
3: أنت. نعم هي الأراضي الميري.
1: جزاكم الله خير. حكم يعني تغيير النية، هو نوى الأضحية والآن بسبب يعني ظرف معين نعم غير قام بتغيير نيته.
3: يعني بداية أنا بدي أوجه رسالة عبر القناة المباركة هاي لأخوان التجار. النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح التجار الأمناء الصادقين الذين يراعون ظروف الناس. اليوم

0: نحن على باب شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهذه الشعيرة تتحقق بمجرد الذبح لا بالتوزيع، التوزيع هو شيء آخر. وأوجه رسالة للسائل أن أفضل الأعمال في أيام عيد الأضحى هي
1: الدماء.
0: هي الأضحية،
1: نعم،
0: ولا يوجد شيء أفضل منها، لا الصدقة ولا غيره. لذلك أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما نبدأ به يومنا أي عيد الأضحى، قال ذبح الأضاحي. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأولياء والصالحين، وهي سائرة إلى يوم القيامة. فلذلك وهي سنة، يعني هو إذا أراد أن يترك هذه الفعل، هذه الشعيرة أو الأضحية، هو لا يأثم بذلك، هذا الفقه المجرد. ولكن أن يستبدلها أو غير ذلك، لا، فعلها هو أولى من غيره. فإذا كان أنا معي مصاري وإن كانت غلاء، فالأجر على قدر المشقة وعلى قدر ما بتدفع. يعني بدفع الأضحية 200 ليرة، أخذ أجر 200 دينار ويغفر لي من أول دفقة من دمها. يعني الذي أورد عليه قضية العلمانيين وغيره، يعني قد يكون شوي قسى في هذا الباب، هو لا، يعني هو ينظر إلى مصلحة، وقد تكون هذه المصلحة معتبرة أو غير معتبرة. فالخلاصة الكلام، إذا كنت مستطيع للأضحية فهي سنة ولك أجر عظيم، وهي أفضل ما يفعله الإنسان
1: في أيام العيد.
0: تريد أن تتركها، فهذا يعني هذه من السنن وليست من الواجبة.
1: حكم الاشتراك في الأضحية دكتور؟
0: نحن نذكر أنه إذا كانت من الغنم سواء صمار أو بياض فلا تجزئ إلا عن واحد.
1: هو يتحدث عن الغنم، يتحدث،
0: نعم،
1: عن
0: لا تجزئ عن أكثر من واحد.
1: اثنين، نعم.
0: فإحنا دائما بنحل لهم إياها بطريقة أنه مثلا إحنا أخوان اثنين في البيت، نقول الأضحية إن شاء الله 200 دينار ثمنها، فأنا بدفع 100 وهو 100،
1: نعم،
0: بنضمهن مع بعض، أنا بهدي 100، بقول السنة هاي ضحي عن حالك، على العام المقبل إن شاء الله بدفع 100 100 مثلا، والعكس أنا أهديه هذه 100 دينار وهو يضحي عن نفسي. فهذا مخرج، يعني حتى تتحقق إن شاء الله سنة وأجر الأضحية لكل منهما.
1: الإمساك عن الشعر والأظافر دكتور لمن أراد أن يضحي،
0: هذا السؤال المتكرر في كل عام، نعم، وبعض إخواننا يعني هداهم الله يعني يسببون إشكالا كبيرا للناس ويضيقون عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة رضي الله عنها التي ترويه عنه، قال: إذا دخل العشر أي من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره. وهذا نهي، لا يأخذن،
1: نعم.
0: الآن اختلف العلماء في هذا النهي، يعني لما قال النبي عليه السلام لا تأخذ من شعرك وأظافرك يلي بدك تضحي، هل هذا النهي للتحريم ولا لغيره؟ فجمهور فقهائنا على أن من أراد أن يضحي يستحب له، يسن، الأفضل إنما يأخذ من شعره ومن أظفر، أفضل يعني أفضلية، ولا علاقة له بصحة الأضحية أو عدمه، ولا له علاقة بأجر الأضحية أو تمامه. فلو واحد أخذ من شعره أو من أظافره شغله يقتضي ذلك إلى آخره، فنحن نقول له أتم أضحيتك، ولا ترد على من يمنع هذا الباب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فنحن سنرى اليوم على السوشيال ميديا،
1: نعم،
0: كثير ممن يتصدر لمثل هاي الفتاوى، أقول له إذا أخذت من شعرك وظافرك ترى دير بالك الضحي خلاص راحت عليك، هذا يعني يغلق باب الله عن الناس. فنحن نقول للإخوة هذه من السنن الأفضل والأحسن، ولكن لو فعلت ذلك أخذت شعرك وظافرك ضحي، وأجرك إن شاء الله تام
1: شاء.
0: ولنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: آمين. صندوق التنمية والتشغيل دكتور؟
0: والله يعني احنا الفتوى اذا كان هذا الصندوق يعطي فلوس مصاري مقابل مصاري، يعني انا بقرضك مثلا 1000 دينار بترجع لي اياهن 1500 اقساط، فهذا هو الربا. يعني انا لا اعطي على الصندوق نفسه، ولكن حسب المعاملة، هو لم يوضح لنا المعاملة. ولكن اذا هذا البنك بيشتري لي بضاعة، أنا بدي مثلا أغنام، بدي أفتح محل دكان في بضائع، بدي أشتري منه سيارة، وهو يذهب ويشتري لي هذه السيارة حسب أمري، اللي هو الأمر بالشراء، ثم يبيعني إياها أقساط مع الزيادة، فهذا بنسميه بيع مرابحة.
1: مرابحة.
0: أما إذا كان فلوس مع فلوس وزيادة فهذا ربا بغض النظر عن تسمية المعاملة.
1: جزاكم الله خير. طب دكتور إذا كانت المرابحة النسبة تقل في حال التسديد بسرعة

0: أما إذا قلت النسبة
1: هاي الفقهاء بسموها ضع وتعجل. نعم. يعني ضع وتعجل يعني نزل لي من الدينات اللي ظلن علي مقابل إن أسدك إياها مباشر. قالوا إذا كان هذا لا يوجد اشتراط.
0: نعم.
1: يعني أنا ما اشترطت عليك في بداية. نعم. العقد إنك تنزل ولا إنه تخفض المدة، بس إجيت قلت والله يا شيخ محمود إنه أنا بدي يعني مطولة هالسلافة الأقساط، خليني أسدك إياهن. فقلت خلاص إذا بتسدني إياهن أنا مسامحك مثلا في 200 دينار، فهذا نعتبره من يعني الإسقاط، إسقاط الحق بالدين، فهذا إن شاء الله ما في إشكال. يعني
0: ضاع وتعجل.
1: نعم. إذا الشرط ألا يكون هناك اشتراط من البداية في هذا الأمر.
0: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: عفاكم الله.
2: الله يخليك يا شيخ، بدي أسأل بس سؤالين ثلاثة إذا في مجال صغار.
0: تفضل. سؤال الأول.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. شيخ أنا كل سنة بتبع عجل عني وعن أولادي، وسنة عن أمي وسنة عن أبوي، أبوي وأمي متوفيين
0: عليهما رحمة الله.
2: أنا وأولادي ستة طبعا، كل سنة بتبع عجل الحمد لله.
0: نعم.
2: السؤال الثاني بس بدي أعرف جائز ولا لا عشان هم متوفين.
0: طيب.
2: السؤال الثاني ابني معاتك.
0: تتحدث عن أبنائك، أبنائك يعني كبار متزوجون.
2: أنا والله عندي ثلاث بنات وولد. أنا كل سنة بضحي بعجل عني وعن أولادي وعن مرتي وعن أمي أول سنة وعن أبوي سنة.
0: الله يتقبل. السؤال الثاني.
2: الله يخليك. السؤال الثاني ابني معاه تاكسي.
0: نعم.
2: أنا مش راضي أزيد العداد، بقول له لا تزيد العداد.
0: نعم.
2: طب إلي طبعا التاكسي مش ضمان يعني.
0: نعم.
2: ما بعطنيش طبعا مصاري.
0: نعم.
2: فعشان هيك بدي أعرف حرام ولا حلال.
0: أنا أنت ما بدك يرفعوا على التعرفة الجديدة، يضبطوا على التعرفة الجديدة؟
2: لا أنا ما بدي أرفع.
0: بدك يظل على التعرفة القديمة؟
2: على التعرفة القديمة. نعم.
0: طيب.
2: أنا سايق شاحنة.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور
2: إن شاء الله. شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، شو حكم إن نقرأ قرآن من غير سجود التلاوة، هل يجوز؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. سؤال أخير. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: ألو.
0: ألو. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا بس قبل شوي رنيت بس ما جاوبتني على السؤال، هل يجوز انه نجتمع الاخوان على اضحية مثلا لوالدتي متوفية
0: الان؟ نعم. الان تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: شكرا لك شيخ.
0: تضحي عن نفسك وعن والدك او والدتك؟
4: لا، بس انا لوالدتي المتوفية، انا واخويا من نشتري اضحية نضحي عن والدتي المتوفية، هل يجوز؟
0: تسمع الاجابة ان شاء الله.
4: شكرا لك شيخ.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم الذي يسأل عن العجل الاشتراك. عفوا.
1: نعم سيدي، الاشتراك في العجل والإبل يكون عن سبعة أشخاص، ويمكن لهم أن تكون بنوايا مختلف، فيعني ممكن إحنا سبعة نشترك بثمن عجل، ويكون لكل واحد منا نية، بمعنى قد يكون واحد ينوي عن جزئه السبع يعني الأضحية، واحد نذر، واحد صدقة، واحد عطية عن والديه. فنعم العجل يجوز الاشتراك به من سبعة أشخاص، ويحق لهم أن يكون كل له نية خاصة عن جزء السبع اللي هو له.
0: طيب، هو دكتور يعني في العجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وفي عام ينوي عن والدته المتوفاة، وفي عام آخر عن والده، جزاه الله خير.
1: الله يكرمه، هذا من بر الوالدين. وحتى أجيب يعني جاء أكثر من سؤال عن موضوع الأضحية عن الميت.
0: نعم.
1: يعني الأضحية عن الميت هي من المسائل الخلافية، يعني هل يجوز لي أن أضحي عن الميت؟ فالمفتى به عندنا في دارة الإفتاء العام أنه يجوز أن تهب ثواب الأضحية للميت، سواء كان للوالد أو الوالدة أو أن تشركهما. نعم. بالأجر، فهو من باب الصدقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة، فهذه من الصدقات. فالذي يريد أن يضحي ويهب الثواب لأمواته فنسأل الله سبحانه وتعالى له القبول.
0: طلب من ابنه دكتور يعني عدم ضبط العداد، عداد السيارة العمومي على التعريفة الجديدة. الآن في تعديل، في تعريفة جديدة، هو يريد أن يبقى على التعديل، على الضبط القديم، التعريفة القديمة. يعني

0: فإنه هاي عبارة عن قوانين إدارية، وهذه القوانين غالبا يعني تسعى لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة
1: كل
0: سواء
1: الأطراف.
0: كان عن صاحب التاكسي أو عن الزبون اللي بده يطلع معه. فيعني يعني إذا كان هذا الأمر يعني من باب التسامح مع الناس فهو حر في ذلك، أما إذا كان يضر بابنه لأنه يمكن ابنه قاعد بتضمن هاي السيارة يعني بيستأجرها وبيدفع ضمانها في آخر النهار فقد يعني يؤدي إلى الضرر به.
1: فقال دكتور لا يأخذ شيء منه.
0: نعم هو يريد أن يتسامح مع الناس فله ذلك إن شاء الله.
1: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء، حكم سجود التلاوة.
0: سجود التلاوة هو من السنن لكل من القارئ وللسامع والمستمع، فكل من يسمع أو يقرأ آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، يعني إذا كان في سيارته أو كذا ولا يستطيع السجود فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لأنها من السنن التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها.
1: جزاكم الله خير دكتوري. والإخوة والأخوات إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
0: حياكم الله سيد.
1: نفع الله بكم أيضا. أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعبنة رفقتنا في الأعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك، وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي؟

0: عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف فيه نخبة من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد الخليل في منطقة خريبت السوق والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة. ويسرنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هذه الدار فضيلة الشيخ سعد عيسى شاهين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وحياكم الله.
0: حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. كما نرحب بالطالب يوسف شفيق الرقب.

الدارس في هذه الدار. فأهلا ومرحبا بكم شيخ يوسف. والطالب عمر محمد المصري والطالب فارس أسامة عرابي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. في البداية فضيلة الشيخ، خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا ولقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حمى الإسلام والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك، وبنية تعليم من لم يجد قراءة سورة الفاتحة، باعتبار أن قراءة وتعلم سورة الفاتحة يعني أمر واجب على كل مسلم، باعتبار أن الصلاة لا تقبل من غير قراءة سورة الفاتحة، كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تفضل.

0: آمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ، حبذا لو حدثتنا عن دار القرآن الكريم في مسجد الخليل، والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن منطقة خريطة السوق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أولا نشكر وزارة الأوقاف المبجلة التي صدفتنا في هذا البرنامج العظيم وهو برنامج دور القرآن، ونشكرهم أيضا على سعة صدرهم وعلى قبولهم لنا في هذا البرنامج الطيب الذي له أثر عظيم في طلابنا وفي مجتمعاتنا. وهذه الوزارة المباركة التي حريصة جدا على تعليم كتاب الله عز وجل، لذلك أو بذلك هذه الوزارة الطيبة التي سمحت لدور القرآن بالعمل في المساجد وتسهيل العمل لهذه الدور، نقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طبعا دار القرآن في مسجد الخليل أنشئت في عام 2021 في صدور كتاب إشرافي على مسجد الخليل في ذلك العام، وهذا الحمد لله رب العالمين، لنا تقريبا 4 سنوات في مسجد الخليل
0: ما شاء الله
1: كإشراف دور القرآن، الحمد لله رب العالمين. طبعا أصبح لنا صدى طيب في تلك المنطقة، خاصة في منطقة ضاحية الأمير علي اللي هي تابعة لخريبة السوق قريبة من منتزة غمدان. فنحمد الله عز وجل، لما بدأنا بتعليم القرآن سبحان الله لم يكن في المسجد أصلا دار قرآن، فلما فتحنا دار قرآن في ذلك المسجد وجدنا إقبال كبير من الطلبة على دور القرآن. هذا سبحان الله يدل على أن الناس فيها خير وفيها ثمرة صحيح. وفيها بذرة خير تريد تعلم القرآن لأولادها وأبنائها. أيضا الحمد لله رب العالمين، دار القرآن عندنا تشمل ليس فقط الشباب الصغار، عندنا الحمد لله جميع الأعمار من سن 8 سنوات إلى سن 70 سنة في هذه الدار
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله رب العالمين، الناس سبحان الله بطبعها تحب القرآن، تحب الدين وتحب العلم. فنشكر يعني وزارة الأوقاف الله يجزاهم الخير أنهم سمحوا لنا وسمحوا في دور القرآن في المساجد، وسهلوا لنا الطريق في دار القرآن في مسجدنا المبارك. الحمد لله رب العالمين. طبعا في مسجدنا الفضل الله عز وجل نعلم المستويات الثلاثة وزارة الأوقاف، ونعلم أيضا

0: أساسيات الأحكام الشرعية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والمنهج المقرر في وزارة الأوقاف، والحمد لله رب العالمين. أصبح عندنا من الطلاب المتقنين فضل الله عز وجل الطلاب كثر، وعندنا من الطلاب المجازين والمسندين، وعندنا أيضا من الطلاب الحمد لله رب العالمين الذين حصلوا على المستويات. يعني عندنا أكثر من 30 طالب حصلوا على المستوى الأول، وعندنا أكثر من 10 طلاب حصلوا على المستوى الثاني، وعندنا أكثر من 5 طلاب حصلوا على المستوى الثالث في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية. فنقول لهم جزاهم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين الذي بحمده تتم الصالحات والنعم. ونشكر أيضا مرة أخرى وزارة الأوقاف على فتحها المجال لنا ولإخواننا المشرفين أيضا لفتح دور القرآن وتسهيل ذلك لهم، وجزاهم الله خيرا.
1: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى شيخ سعد على هذه يعني النفحات الطيبة.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيكم ووفقكم الله في خدمة كتاب الله عز وجل.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: الطالب يوسف شفيق الرقب كم تبلغ من العمر يا شيخ يوسف؟
2: 38.
1: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 6 أجزاء.
1: حصلت على المستوى الأول
2: والثاني.
1: والثاني ماذا بالنسبة للمستوى الثالث؟
2: إن شاء الله في قيد الدراسة،
1: يعني في طور التقدم إليه إن شاء الله
2: بإذن الله سبحانه.
1: نسأل الله لك التوفيق. أسمعنا يا شيخ يوسف شيئا من كتاب الله عز وجل
2: إن شاء الله.

0: الله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: صدق الله العظيم، وجزاك الله خيرا شيخ يوسف شفيق الرقب على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الفتح. فضيلة الشيخ سعد، ما رأيك بتلاوة الطالب يوسف؟
2: ما شاء الله على الشيخ يوسف، بارك الله فيه، مجهوده طيب، طبعا قراءة طيبة، ولكن
1: تناسب أي مستوى؟
2: نعم تناسب المستوى الثاني، ولكن يعني يجب أن ينتبه إلى بعض المفخمات والمرققات.
1: مثل ماذا؟
2: يعني في الضاد قل غاضي، يعني حتى الضاد إذا كسرت يبقى فيها تفخيم، لأنه تبقى إيش الضاد، حتى الضاد المكسورة تأخذ المرحلة الأخيرة في التفخيم ولا ترقق. أيضا بعض المرققات إذا وقعت بين مفخمين مرقق، فإما تذهب المرقق بين المفخم والمفخم بين المرقق، وهذا يعني

0: مثل ماذا؟ يعني مثلا إذا قال إنسان مثلا رسو، فتذهب السين رسو رسو، فتذهب السين بماذا؟ بالتفخيم.
1: الراء هنا مفخمة.
0: نعم، الراء مفخمة والسين مرققة. نعم، فتذهب السين بالتفخيم. فهذه يعني تريد بعض الضبط في التفخيم والترقيق، وما عدا ذلك ما شاء الله عليه قراءة طيبة، أوقات تفلت منه بعض القلقلة، ولكن إجمالا قرأته جيدة، وجزاه الله خيرا، بالعلم أن الشيخ يوسف يعني هو محاسب في شركة من الشركات الكبرى.
1: نعم،
0: يعني وقته ليس بالمتفرق، ولكن
1: لكن كل هذا سيتلاشى إن شاء الله بمجرد ما يأخذ المستوى الثالث
0: بإذن الله.
1: هو
0: الآن ما شاء الله بصدد الآن على المستوى، بصدد أن إن شاء الله قريبا يقدم المستوى الثالث، وإن شاء الله سوف يأخذ الإجازة، وهو إن شاء الله يعني حتى يعني بصدد أنه يريد أن يفتح دار القرآن ويقدم الإشراف. نقول جزاه الله خيرا، أبارك الله فيه على مجهوده الطيب.
1: آمين يا رب العالمين. العالمين. الطالب عمر محمد المصري، كم تبلغ من العمر يا شيخ عمر؟
2: 15
1: عاما. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 6 أجزاء.
1: حصلت على المستوى الأول؟
2: الحمد لله. والثاني؟
1: والثاني. إذن أسمعنا شيئا من كتاب الله يا شيخ عمر.
2: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

0: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك شيخ عمر محمد المصري على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة التوبة. فضيلة الشيخ سعد شاهين، ما رأيك بتلاوة هذا الطالب؟
2: ما شاء الله على الشيخ عمر من الطلاب المتقنين والمجتهدين في مسجدنا وفي دار القرآن المسجد الخليل. قراءته إجمالا ممتازة، كمدود، كضبط أحكام، ولكن كذلك عنده بعض الأمور بالنسبة للتفخيم والترقيق، وخاصة في الراءات. الراء لا يعطيها التكرير المناسب حتى يصل إلى مرحلة الترعيد اللي هي من طرف اللسان مع أصول لثة الأسنان العليا. أما إجمالا القراءة جيدة. كذلك مثل الشيخ يوسف عنده إذا وقعت مفخم بين مرققين أو مرقق بين مفخمين، يعني يكون بعض تذهب هذه بتلك أو تلك بهذه، مثل ما يقول خلق يقول خلق، تذهب اللام بين الخاء والقاف، يقول خلا، هي الصحيح يقول خلق. نعم. هكذا
1: باعتبار أن الخاء مفخمة واللام مرققة.
2: واللام مرققة والقاف مفخمة.
1: نعم.
2: وإجمالا ما شاء الله عليه جيد. يعني إن شاء الله في المستوى الثالث بإذن الله، إذا طبعا هو إن شاء الله سوف يقدم المستوى الثالث والإجازة بإذن الله يكون

0: تحسن بشكل ملحوظ بإذن الله، ويكون إن شاء الله ختم ختمة كاملة
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء الله
1: الله.
0: بالقرآن الكريم، وبإذن الله يتحسن، وجزاه الله خيرا.
1: آمين يا رب العالمين، ونسأل الله عز وجل له ولصحبه وزملائه في الدار التوفيق في علاقتهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى.
0: نسأل الله ذلك.
1: الطالب فارس أسامة عرابي، كم تبلغ من العمر شيخ فارس؟
2: 14 عاما.
1: 14 عاما، وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 15 جزءا.
1: 15 جزءا. حصلت على المستوى الأول؟
2: نعم بفضل الله الحمد لله.
1: والمستوى الثاني؟
2: المستوى الثاني أخذته علميا، ولكن إن شاء الله ناوي أنه أقدمه،
1: يعني في طور التقديم.
2: نعم.
1: لوزارة الأوقاف للحصول. نعم. على المستوى الثاني.
2: نعم. نعم.
1: نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله.
2: آمين.
1: أسمعنا شيئا من كتاب الله شيخ فارس.
2: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما

0: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا الطالب فارس أسامة عرابي على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء. فضيلة الشيخ سعد شاهين المشرف على هذه الدار الدارس في هذا الطالب، ما رأيك بتلاوته؟
2: ما شاء الله عنه الشيخ فارس، قراءة طيبة ولكن عنده بعض الخيشمة في القراءة.
1: مثل ماذا؟
2: يعني ممكن مثلا يقول يخلقون، يعني الواو لما يقرأ الواو تأتي من خيشمة، كذلك
1: مع أن الواو
2: لو ليس خيشمة الغنة، ليس له غنة، ولكن هنالك أيضا عنده في الإدغام الناقص بين النون والواو لا يأتي بالغنة التي تخرج من الخيشوم. فهو ما شاء الله عنه مجتهد الشيخ فارس،
1: تناسب المستوى الذي حصل.
2: نعم ما شاء الله عنه. ولكن بإذن الله إن شاء الله بصدد أن يتقدم الآن إن شاء الله، بده يقدم المستوى الثاني قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: ونسأل الله له التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لك التوفيق يا شيخ فارس. الآن نأتي مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه مستمعي ومتابعي الكرام تلاوة طيبة جماعية لما تيسر من سورة فصلت، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ سعد عيسى شاهين المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد الخليل في منطقة خريبة السوق والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة، وأشكر كذلك صاحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار: الطالب يوسف شفيق الرقب، الطالب عمر محمد المصري، والطالب فارس أسامة عرابي، وأشكر كذلك زميلنا من وزارة الأوقاف إبراهيم عشا الدوايمة المنسق لهذا البرنامج. لكم أجمل تحية مستمعية ومتابعية الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الاجابه كلها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب،

0: اجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الكلام على المكروهات، ووصلنا إلى كراهة أن يصلي الإنسان حاسرا. تفضل شيخ أحمد.
5: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين وصلاته حاسرا رأسه للتكاسل أو للتهاون بها لا للتذلل، وفي ثياب البذلة ومسح جبهته من التراب فيها، والنظر إلى السماء والسجود على كور عمامته، وعد الآي والتسبيح فيها.
9: نستعين بالله، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويعلمنا ويعلمكم. تكلمنا عن صورة مهمة ومحل تساؤل كبير جدا دائما، عن حكم تغطية الرأس في الصلاة. فالمتن يقول: وصلاته حاسرا، يعني إن صليت كاشفا لرأسك كريها، هكذا. وصلاته حاسرا رأسه، يعني جعل من المكروهات أن تصلي حاسرا. حاسرا يعني لا تلبس على رأسك طاقية، عمامة، شماغ، يعني أي غطاء من الأغطية المعروفة والمنتشرة بين المسلمين. نقف مع هذه المسألة ونتأمل فيها. المؤلف رضوان الله عليه عندما ذكر هذه المسألة عقبها، مع أنه متن، والمتون عادة لا تعلل، تذكر فقط المسائل والتعليلات توجد في الشروح، لكن هنا قال للتكاسل، ذكر علة أو وجهة ممكن نعتبرها الكراهة إن لم تغطي رأسك كسلا. وهل الكسل من وجوه الكراهة في الصلاة؟ نعم. التثاؤب مثلا علامة الكسل، فكان مكروها،

والكسل من أشد أمراض النفس الواجب التخلص منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به. وبالتالي الكسل وجه لوجوه الكراهة في الصلاة. نعم، فيما سبق مرت معنا وجوه في الصلاة للكراهة بالدرجة الأولى مدارها على الكبر، وقلنا الصلاة كلها تربية للإنسان، فيريد أن يتخلص من هذه الأمراض التي ابتلاه الله عز وجل بها. ثم قال: صلاته حاسرا رأسه للتكاسل، هاي وجه، أو قال للتهاون. التهاون بمعنى عدم المبالاة، نعم، يعني لا يبالي بمستحبات الصلاة، بأوصاف الصلاة، بشعائر الله. هل نحملها على هذا؟ يمكن، نعم يمكن، يمكن. لذلك الشارح رضوان الله عليه ماذا ذكر؟ قال: ليس المراد بالتهاون الإهانة، لأنه إن كان الأمر مقصود به الإهانة دخلنا في الكفر، لأن إهانة شرع الله والاستهزاء بشرع الله داخل في الكفر. أي استهزاء، أي استهزاء يدخلنا في باب صعب وهو الكفر. فقال: لا لا لا لا، ليس هنا، ليس الكلام في هذا، ليس الكلام في هذا، وإنما الكلام هنا في عدم المبالاة والتعظيم لشعائر الله والقيام بآداب الصلاة ومستحبات، يعني عدم مبالاة عنده، لا يراعي هذه الشعيرة ولا يعظمها، فمن هذا الباب. ثم أكمل كلامه: لا للتذلل. فهذه الجملة من أولها إلى آخرها نريد أن نفهمها مع بعضها الوقت. صلاته حاسرا رأسه للتكاسل أو للتهاون، بعدها لا للتذلل. أنا لم ألبس على رأسي خشية الكبر. حسن، أنا نزعت من رأسي تذللا لله تعالى، تذللا لله تعالى، لأن ممكن يكون غطاء الرأس فيه تباهي وتفاخر وما شابه ذلك. فبالتالي إن نزعت تذللا، لا لا لا يوجد كراهة. فإن حتى المتن الذي حدثنا عن الكراهة وجدنا أنه ذكر وجه الكراهة. ما هو وجه الكراهة فيه؟ أن يكون متكاسلا متهاونا. ونفى أن تكون الكراهة إن كان متذللا. جيد، سنركز ابتداء عن لبس غطاء الرأس في الصلاة، غطاء الرأس في الصلاة، ثم طالما أن الكلام في غطاء الرأس نتوسع فيه ونذكر في خارج إيش الصلاة. هذه المسألة مشهور فيها فتوى عن علمائنا من القرن الرابع، حتى موجودة في فتاوى أبي الليث السمرقندي، منقولة عن علمائنا من العصور الأولى. ما هي الفتوى الموجودة عن علمائنا من العصور الأولى؟ وهي فتوى أنك إن كنت تذهب لعظماء القوم وشرفائهم حاسرا لرأسك لا يكره أن تصلي حاسرا، لا يكره. إن كنت تذهب للعظماء والشرفاء، فالأمر نفهم من هذا، يعني كيف فهم فقهاؤنا الكبار من الأوائل، منقول عن علمائنا الأوائل، ووجدنا كثير من المتأخرين يكررها يذكرها، لا سيما عبد الحليم اللكن وغيره، بس هي موجودة على ما أذكر في فتاوى أبي الليث اللي توفي 375 هجري، يعني قبل أكثر من 1000 سنة، حوالي 1100 سنة، مذكورة وينقلها ليس عن نفسي، عن الشيوخ الذين قبله.

يذكر أن هذا موجود. ممكن منقولة على ما أظن عن الفضلي، أبو بكر الفضلي. على كل نرجع، فإذا عندما نقرأ في هذه الفتوى نفهم وجه الكراهة في ذلك. ما هو الوجه في الكراهة في ذلك؟ الوجه في ذلك أنك تركت التعظيم للصلاة، التعظيم للشعر. هذا يبين لك ما معنى التكاسل والتهاون. ومن يعظم شعائر الله؟ فأنت لم تبالي بالصلاة فلم تعظم، فكنت إيش؟ متهاونا متكاسلا. فهمناها حتى نربط الكلام في بعضه البعض. وبالتالي هذا التهاون والتكاسل هو شرح للفتوى وتفسير لها، وهي شرح له وتفسير، فمع بعضهما تتكامل الصورة إيش عندنا. وهذا أمر، هذا أمر عرفي، يعني عند آبائنا وأجدادنا تضربه ممكن على وجهه خير من أن تنزع ما على رأسه، يعد غطاءه ولبسه وتغطيته لرأسه سواء من شماغ أو ما شابه ذلك هو شرفه يعني. ولذلك مهما كان متعب المريض ومتعب في صحته لا ينزع عن رأسه، لأنه كأنه يعني أنقص من كبريائه وعزته. وأظن عندما تسافر إلى كثير من البلاد تجد خاصة الكبار في السن مثلا هيئة اللباس المعتادة عندهم على حسب كل بلاد من الطاقية التي يلبسونها، يعني عندهم مثل الله واحد هذه يعني. ولا يفترقون في ذاك سواء كان ملتزم بدينه أو ليس ملتزم، خلاص هي جزء من ثقافتهم يتمسكون بها ويأخذون بها. وبالتالي تجد أحيانا عندما تذهب إلى بعض الدول ممكن في أي معاملاتهم العادية ينزعون من رؤوسهم، بس إذا كانت عندهم مناسبة رسمية الكل يغطي رأسه، وإذا كان عندهم اجتماع رسمي أو عندهم ذهاب لوزير أو رئيس دولة أو الكل يغطي رأسه، ويعيبون على شخص لا يأتي مغطيا لرأسه. فهمنا؟ حتى نفهم الأمور أين هي. فإذا أصبح تغطيتها الرأس في هذه البلاد شيئا معظما وكان مطبقا عليه، إن كنا نذهب للعظماء والشرفاء مغطين لرؤوسنا أولى بنا عندما نذهب للقاء ربنا والصلاة له أن نغطي هذه الرؤوس. فبالتالي من كان حالهم هكذا وعرفهم على هذا كره لهم أن ينزعوا عن رؤوسهم، نعم، لأنه كان من الاستهانة ومن ترك التعظيم. بس نحن في بلادنا الآن أصبحنا إجمالا، ليس في كل بلاد العرب، يعني تجد مثلا في الخليج لبس الحطة والعقال واللبس هذا يعني جزء قوي في الثقافة. بلاد الشام لا، ما بلاد الشام العراق لا، ليس لا يهتمون بهذا. يعني في مصر أظن أيضا نفس الشيء لا يهتمون، ممكن في المغرب العربي لا نرى أنهم يهتمون بهذا، أنا أتكلم يعني. فلا نجد، لذلك إذا كان عندنا لقاءات رسمية في الدولة وكذا ليس أهل الدين يعني، تجد الأفضل أن يذهب حاسرا يعني، إلا في الشتاء يغطي رأسه. فلم يعد تغطية الرأس عندنا مما يذهب فيه للشرفاء والعظماء من أصحاب المقام. فبالتالي الكشف أصبح في بلادنا للرأس ليس من المكروهات، بينما ذهبنا إلى بلاد أخرى وجدناهم يهتمون بهذا فكانت من المكروهات. والقضية قضية عرفية، عرفية راجعة للتعظيم. على العكس ممكن الآن أنت تكشف عن رأسك فتحتاج تهتم بشعرك، هذا الذي يحتاج إلى جهد. التغطية خلاص يعني تذهب عنك جهدا كبيرا، أي حلقة بتمشي وأي لبس تقي والسلام يعني. أنا حتى نحمل الكلام على بعضه ونفهم لماذا نجد في دول العجم واضح جدا يعني دائما يرغبون جدا في تغطية الرأس لا سيما في الصلاة يهتمون، لأنه إلى حد كبير في بلادهم إلى يومنا التغطية معظمة. فالحكم

في حقهم صحيح، نعم في حقنا التغطية ليست معظمة، الأجيال التي تخرج هذه كان في الخمسينات كأنه في الأربعينيات، يعني حتى من

أنا أقول الموضوع في كراهته وعدم كراهته راجع للعرف. فإن كان في العرف شيئا معظما فعلناه في الصلاة، وإن لم يكن شيئا معظما لم يكن هناك كراهة في تركه. وبالتالي ممكن أن نقول في بلاد يكره وفي بلاد أخرى لا يكره؟ نعم، يمكن أن نقول هذا، وأن ننظر إلى هنا وجدت الكره ولا توجد الكره هنا؟ نعم، يمكن أن نقول هذا. لذلك مثلا تجد خاصة الأتراك أو غيرهم في بعض البلاد، أو المسلمين في تترستان وما شابه ذلك، يعني بس أتذكر البلاد التي رأيت، تجد عندهم دائما طاقية صغيرة في جيبه، فإذا دخل للصلاة لبسها، يعني تكون ولا يلبس طاقية في حياته العادية، بس عندما يدخل الصلاة يعني هاي مخصص، يخرجها من جيبه ويلبسها. لا ينكر ذلك طالما أن ما زال في عرفهم وثقافتهم معظم تغطية الرأس، معظم. بس إن لم يكن أصبحوا حالهم كحالنا في بلاد الشام، لا حاجة لذلك، يعني لم يكن كراهة في الترك. طيب، وهذا يفسر لنا ممكن ما تكلم فيه الكوثري رضوان الله عليه من تأليفه كتاب في كراهة كشف الرؤوس. طبعا الكوثري تتكلم عن شخص تقريبا قبل 100 سنة، صحيح؟ 80 سنة، 90 سنة يعني. نعم، يعني هذا الكلام ممكن ألفه قبل 80 90 سنة، يعني فيها 100 سنة الأمر، لأنه 1370 أو 71 توفي هجري، فبالتالي تتكلم يعني عن 70 80 سنة. كان في تلك الحقبة ما في أحد ينزع عن رأسه، ثم وجدنا بعض الأشخاص الذين يحملون فكرا غريبا، يتقدمون للصلاة في المساجد وينزعون عن رؤوسهم، في حين المجتمع ما كان يعني حاسر الرأس. فألف وتكلم ونقل نصوصا عديدة تبين كراهة هذا الفعل. نعم، كلامه صحيح، فمحمول على عرف في زمان معين، وأصحاب هذا الفكر الظاهري يعني الذي نتج عنه داعش والقاعدة والتكفير وما شابه ذلك، هم دائما عملهم المخالفة دائما، يعني يخالفون هيئة المجتمع. بخلاف هنا بنينا موضوع التغطية على ما رأينا من عبارات فقهائنا على عرف المجتمع، فمن كان في عرفهم تغطية كره أن يتركوه في الصلاة، ومن كان في عرفهم لا يوجد تغطية في الوقت المعتاد لم يكره في الصلاة، وربطنا. فإذا فهمنا أن البعض يتساءل يعني لماذا الكوثري وجدناه تشدد، له ما تشدد، تكلم عن أناس يحملون فكرا ويخالفون المسلمين ويفعلون، ولم يأتي بالتفصيل في المسألة على ما قلت، لأن هذه المسألة كما رأيتم رأينا فيها فتاوى ونقول متعددة في ذلك. الآن في التذلل، ممكن أنت تكون في بيتك وتريد أن تتذلل لله تعالى، تتذلل، فعندما تنزع عن رأسك، ترى الأمر له وجهان، أحيانا تلبس على رأسك فتشعر بالتذلل، وأحيانا تنزع عن رأسك فترى في النزع التذلل، والموضوع نفسي ومتفاوت على حسب العرف والثقافة والحالة. فإن كنت ترى أن في نزعك عن رأسك تذللا فهذا حسن، وإن كنت ترى أن في لبسك لطقية معينة أو لهيئة معينة تذلل فهذا حسن، لأن الأمر كله تربية للنفس وإخراج لها من الكبر. أرجو أن يفهم الكلام ويراعى اختلاف حال الإنسان في ذلك. طيب، وعدنا أن نتكلم في هذه المسألة فيما يتعلق بتغطية الرأس خارج الصلاة، لأن تكلمنا قبل القليل بتغطيتها في الصلاة، وعرفنا الضابط ومتى تكون ومتى لا تكون، ومتى ننكر ومتى لا ننكر على التفصيل الذي ذكرناه، وكيف أن الأمر وجدناه راجع سواء في عبارة المتن التي قرأناها أو في أقوال فقهائنا من كبار أئمة الدين
يرجع للعرف في وجوده.

هو عدمه. نرجع للتغطية، هل التغطية في نفسها مسنونة؟ سنة. التغطية في نفسها سنة؟ التغطية هي جزء من اللباس وهيئة من هيئات اللباس، وبالتالي اللباس راجع بكله إلى الأعراف، إلى العرف في ذلك اللباس بهيئته كاملة. والصورة المنقولة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لباس العرب المعروف من الثوب أو القميص أو ما شابه ذلك، كونها واردة عن الحضرة النبوية والمحبة الشديدة التي نسأل الله أن يرزقنا إياها به بنبينا الكريم والتمسك بسنته وما عليه، تفيد الاستحباب، لأن كل ما يتعلق بلباس النبي هذا يعود للاستحباب، لأنه اللباس شيء جبلي جعله، فليست من السنة المؤكدة. وبالتالي أنا لبست الثوب اقتضاء بحضرة رسول الله، اقتداء، هذا استحبه، غطيت رأسي اقتداء بحضرة رسول الله، هذا استحبه. فكل ما وافقنا فيه ورغبنا أن نفعله مشيا على خطى سيدنا رسول الله، وكان من أفعاله الجبلية كما ذكروا في كتب أصول الفقه والفقه أيضا، فإنه يرجع للاستحباب. إن فعلناه هكذا بهذه الصورة، بهذه الصورة، بهذه الهيئة، فبالتالي تغطية الرأس لا يختلف عن لبس الثوب في استحبابه إن فعل اقتداء بحضرة رسول الله. تفعله اقتداء بحضرة رسول الله، أعيد مرات، وإن لم يكن يفعل اقتداء بحضرة رسول الله صار من المباحات. يعني الاستحباب مقيد بأن يفعل اقتداء بحضرة رسول الله. الله أعلم، الله أعلم. وإلا فهيئات اللباس على اختلاف صورها يكون الحكم فيها من السنية والوجوب والاستحباب والحرام والمكروه يرجع لذاتها، فما كان مغطيا من اللباس لعورة الإنسان وحاميا له من الحر والبرد فهو من الفريضة. يعني يفرض عليك أن تحمي جسدك من الحر والبرد، ويفرض عليك أن تغطي، وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك من هيئة اللباس فينظر لها عندما ذكروه في باب الكسب، سواء في الاختيار، في تحفة الملوك، في المبسوط، عندما فصلوه فذكروا يعني هذه الهيئة التي لبستها في أي درجة تكون، فإن فعلت صورة تريد بها تعظيم دين الله وشعائر الله مما أمرنا نبينا الكريم وجاء به شرعنا الحكيم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبالتالي أنت تتزين وتتجمل حتى لا تخرج منك رائحة كريهة وما شابه، ويكون دائما لباسك حسن. هذه الهيئة من اللباس الحسن أن يعتني بها الإنسان، أن تكون هيئته في اللباس على حسب عرفه، سواء لبس ثوب أو بنطال أو بدلة وجرافة أو في بلاد أخرى على حسب زيهم من هيئات، هذه الهيئة في الظهور الحسن امتثالا لأمر الله هي المسنونة، أو ممكن تنزل إلى درجة الاستحباب. فإن فعل هيئة اللباس هذه تكبرا وتفاخرا دخل في الكراهة والحرمة، فيكون الاستحباب والسنية بقدر اعتنائك بنفسك وإظهار نعم الله وتلبية شرع الله بأي هيئة لباس، وتكون الكراهة والحرمة

0: إن كانت مدعاة للتفاخر والتباهي والكبر والتعالي على البشر وما شابه ذلك. فإذا اللباس سيأخذ الأحكام التكليفية المشهورة المعروفة، مباح وهو الأصل فيه، الأصل فيه أن يكون مباحا، فإن غطى فريضة يعني يعني كان فيه أداء فريضة كتغطية العورة وحماية نفسك من الحر والبرد كان من الفرائض، وإن كان مغصوبا وما شابه ممكن يكون محرم. وأيضا إذا قالوا إن غير قلبك، لبست لباسا فبعد لبسه شعرت نفسك أعلى من الناس، حرمة. في هذا ما وجدناهم اهتموا بذكر الثوب في كتبنا، وأن يكون ولبسه للثوب كذا، لا، اللبس للثوب كما قلنا يذكرونه عند الكلام بالاقتداء في تقسيم السنن الهدى وسنن الزوائد، فيذكرون من سنن الزوائد يعني الاقتداء بحضرة رسول الله لذات النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي، فغطيت رأسك ولبست الثوب. فأنت بهذا الاقتداء بحضرة رسول الله استحب لك أن تفعل. أما في نفسه هو مباح. إن لم يكن فعلته من أجل اقتداء حضرة رسول الله. انتبهنا؟ الله أعلم. فإن كان الفعل له على الوجه الذي ذكرنا قبل قليل من إظهار محاسن الإسلام فيما أمرنا الله عز وجل أن نكون على هيئة مناسبة، وبالتالي لا نقول للناس من أتراك أو صينيين أو هنود، نقول لا تنسوا سنة رسول الله بأن تلبسوا لباس العرب، لا حاجة لها، لباسهم كلباسنا في الحكم. على العكس الزينة في بلادهم في لباسهم وليست في لباسنا، ولذلك وجدنا الصحابة فتحوا البلاد ولم وعلموهم الدين ولم يعلموهم لبس الثوب العربي، كما نرى في من يتدين هذه الأيام، يعني حتى بعضهم يأتي بلكنة خليجية يصبح التدين حتى في اللكنة. إيش هذا؟ اللكنة في الدين وفي الهداية وليس في هذه الصورة التي تفعلها. فلذلك نريد أن ننتبه، وجدنا أهل الأرض دخلوا في الإسلام، كثير من البلاد دخلوا وبقوا على زيهم وعلى لباسهم، فلباسهم مسنون إن وافق أمر الله في إظهار زينة المسلم ونظافة المسلم وما شابه ذلك، ولباسنا هكذا. فإن أحببت وقلت أنا ألبس هذه الهيئة وهذه الصورة اقتداء بحضرة الرسول، وهي أيضا مقيدة بأن لا يكون هذا اللباس في بلد لباس شهرة، يعني حتى ولو كان لرسول الله فلبسته فكان لباس شهرة في بلد كره، لأن لباس الشهرة مكروه لأنه فيه تمييز عن سائر الناس، وأن تلبس لباسا على خلاف ما اعتاده الناس من أنواع اللباس هذا مدعاة للكبر والتعالي، فبالتالي دخل في أبواب الكره ولو قلت اقتداء بحضرة رسول الله. كل ما دخل في لباس الشهرة كان في الكراهة لأنه من الكبر والتعالي. ولذلك ما رأيناهم في تاريخنا اعتنوا أو اهتموا في موضوع اللباس، حتى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدناه غير لباسه قبل الإسلام، قبل الدعوة وبعد الدعوة، بل كان اللباس سواء في ذلك. أطلنا وتكلمنا وذكرنا هذا بتوسع لما رأينا من حصر بعض الناس فهم الدين في الظاهر لا في الباطن. الدين يشمل الظاهر والباطن، الظاهر بقدره والباطن بكله، لأنه دين هداية. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63.
7: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
1: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
0: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
1: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
0: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
1: للتواصل تليفون 0795-479905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671.

0: 4.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: والله هيك يا ابن الله.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم لمن به شعثنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا

خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك،

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور محمود، وشكرا لك على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يبارك فيك وفي جهود هذه الإذاعة إن شاء الله.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. إذا تكرم دكتور، قبل يعني تلقي الاتصالات الهاتفية، موسم من مواسم الخير يبدأ غدا أو مع غروب شمس اليوم ليلة الاثنين، نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه هي الأيام التي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام العام. كيف نستقبل هذه الأيام المباركة دكتور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة على قيادتنا وعلى بلدنا وعلى شعبنا بالخير والبركة والمن والعطاء. هذه أفضل أيام الدهر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم بها الحق سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. فسيدي، يعني هذه أيام مباركة، أيام أنوار ربانية، أنوار عطاءات، أيام إمدادات. كل لحظة في هذه اللحظات منذ غروب شمس يعني الليلة الأولى من ليالي العشر إلى اليوم العاشر هي أيام ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها من الأنوار والخيرات والبركات والعطاءات والتوبة والمغفرة والأجر العظيم في هذه الأيام. لذلك اليوم لا يعني لا يصح لمؤمن ولا لمحب ولا إلى

0: مستند للنبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم،
1: الله عليه وسلم.
0: إلا وأن يكون قلبه واع بعيد عن الغفلة، لأن مداد الله سبحانه وتعالى تتنزل على ذلك القلب السليم. فكل واحد يجهز هذا القلب ويجلوه بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتعرض لعطاءات الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة، في كل عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه فهو عمل صالح، الصلاة، الصيام، الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، يعني أي عمل. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح، وجاء بلفظ العموم. فأي عمل صالح أنت ترتئيه وتحبه ويقربك من الله سبحانه وتعالى فبادر به في هذه الأيام.
1: يعني دكتور، العلماء ميزوا كأيام خير أيام الدهر أو أيام العام كأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكليالي العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر فيها ليلة القدر غير معلومة، والعشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو معلوم.
0: نعم، يعني العشر هي معلومة كلها، ويتكللها يوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به وشاهد ومشهود. وهذا اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى به على العباد دلالة وكناية عن الرضا. وربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم يغفر فيه من العباد ما لا يغفر في غيره، ويغفر لأهل المشهد كلهم من الحجاج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن من صام يوم عرفة فقد كفر الله سبحانه وتعالى عنه سنة ماضية وسنة قابلة، من لا يحتاج منا، ونحن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكبائر وبنخطأ في حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا اليوم هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يجعل لنا سهما من أهل مشهد عرفة، وأن يتنزل علينا وينزل علينا بركاته سبحانه وتعالى.
1: نعم، أيضا دكتور كما أشرتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام بعبادة معينة، بل جعل الموضوع على الإطلاق على العموم.
0: نعم،
1: الإنسان يجتهد.
0: نعم، فتح لنا الباب
1: العمل الصالح.
0: أي واحد الآن بسمعنا، طب شو نسوي؟ أي عمل صالح موجود وأنت مقبل عليه، إن شاء الله هذا يكون من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الآن نبدأ بتلقي الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أخ محمود الدروع، الله يعطيك العافية، أنت ودكتورنا الفاضل،
1: حياكم الله.
2: أولا ننتهز هذه الفرصة في بلدنا الطاهر الأردن وبقيادتنا الهاشمية المتمثلة بقائدنا المفدى عبد الله الثالث الحسين، لأنتهز هذه الفرصة لأقول كل عام وهم بخير، ونسأل الله أن يبقى هذا الأردن شامخا في وجه أعداء الدين يا رب العالمين.
1: آمين.
2: وفي كل من تسول نفسه أن يفعل شيء لأردننا الغالي أو أمتنا الإسلامية يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. فضل سؤالك.
2: إمام مسجد، سؤال إمام مسجد يصلي في الناس وقام من الركعة الثانية دون ما أن يجلس للتشهد، وكان قائما كاملا للركعة الثالثة، فأتى من خلفه من المأمومين يقولون الله أكبر، فلم ينزل الإمام لأنه قد امتثل بالوقوف كاملا بالركعة الثالثة.
1: نعم.
2: وبعد ذلك بعد انتهاء الصلاة، كما نعلم أن التحية التشهدية في الأوسط هي سنة، فانتهى من الصلاة قبل ما ينتهي ركع سجود السهو، فالآن المصلين فيما خلفه قالوا يا شيخ قلنا لك الله أكبر ولم ترجع إلى التشهد، فقال لهم بعلمه المتواضع أن التشهد سنة، وأنا قمت بالركن
1: تلبس بركن. نعم.
2: فلم يجلس، فالناس مختلفين بين ذلك وذلك، فتوجيه منكم بالصواب، بارك الله فيكم.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. عافاك الله، يا هلا.
3: الله يكرمك سيد الشيخ بسؤال إذا في مجال، الله يسألك.
1: تفضل سؤالك.
3: هسه أنا مثلا بدي أضحي عن حالي، هسه الأضحية هاي مثلا بتشمل أولادي مثلا ومرتي، ولا لازم كل واحد مثلا إله أضحية؟
1: نعم، أبنائك صغار عندك بالبيت؟
3: أبنائي صغار عندي بالبيت، وبتشمل مثلا لو بدي أقول عن أمي وأبوي مثلا، ولا كل واحد لازم أضحيته لحاله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ.
1: حياكم الله.

0: مرحبا، وعلى الهواء. السلام عليكم،
1: وعليكم السلام شيخ.
0: حياكم الله،
1: في أكثر، أنا عندي أكثر من سؤال.
0: تفضل ارفعي صوتك لو سمحت. السؤال الأول.
1: أنا عندي لما كنت قبل تقريبا 9 سنين كنت لسه متجوزة جديد وحامل، فكنت بدي أسافر. أنا ستي أوكرانية، كنت بدي أسافر على أوكرانيا. زوجي ما سمح لي،
0: نعم،
1: حكالي إنه لا أنا بخاف عليك عشان الحمل، وما حمله زي هيك بس ولد إن شاء الله. ولدت من هون، قلت له بدي أسافر، قال لي لا مش هلأ، بخاف على الولد لساته صغير ومن حكي هذا. فأنا ندرت ندر، قلت إنه في حال صار أي إشي بستي أو سيدي رح أخلعه. وللأسف سيدي توفى،
0: نعم.
1: فأنا هلأ إيش الندر تبعي هذا؟
0: انت نذرتي نذر
1: ندرت.
0: تخلعي زوجك؟ تسمعي توجيه ان شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيفك يا دكتور؟
0: حياك الله
2: دكتور، بدي يعني هو مجرد سؤال وتوجيه للناس. انا زلمه بشتغل سايق تاكسي.
0: نعم.
2: طملت وحده يوم الخميس ما دفعت الاجره كامله، فانا بقولها يعني انت بتاكلي مال حرام، سحبت حالها وزارة الظاهر ما دفعت نهائيا اجرتها، وقلت لها الله لا يسامحك. راحت شكت علي لمركز الامن، كويس، ومركز الامن جابني واللي بيقول لي انت شو عامل فيها المرأة؟ يعني انا حسيتني ان انا عامل اشي كبير فيها المرأة. قلت له انا مش عامل اشي، انا طلبت بس حقي. فصارت تعيط جوا وحطت علي كلام ما بيعلم فيه غير الله، واخر اشي سحبت مني مصاري اللي هو ضمان التاكسي كامل. فما بعرف هل هذا هو القانون، يعني هيك القانون يعني مسموح؟
0: لا،
2: اذا
0: القانون
2: هيك
0: ليس كذلك القانون.
2: طب اقول لك كيف، طب كيف
0: احنا
2: مركز
0: نعتز
2: الامن؟
0: يعني بقانوننا وتسمع توجيهنا. احنا نشوف القضايا اخي الكريم، القضايا اللي يعني فيها عدة اطراف يجب ان نسمع من الطرفين. احنا سمعنا منك والان تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. حياكم الله. دكتور احمد الحرسيس مجددا، اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي.
0: الإمام دكتور قام للثالثة، سبح له يعني المصلين، كان هو يعني أقرب للقيام، وقبل السلام سجد سجود السهو. تحدث عن هذه الحالة دكتور.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي من الأسئلة المتكررة يوميا في مساجدنا، ويعني ما نرى مفتيا على هاي القناة إلا ويأتي هذا السؤال. فنحن نحاول يعني بقدر المستطاع، يعني صار الأمر عام، هاي مسألة صارت عام وإشكالية يعني متكررة. فالأصل يعني دائما نحن نقول للناس ركزوا على علوم الشريعة، وعندنا الحمد لله في المساجد نعطي دروس فقهية. كنا نعطي من متن أبي شجاع دورة كاملة، ثم الآن كتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي، وهي السنة الرابعة في مساجد المملكة. فيعني يا ريت نحن نوجه إخواننا اللي بيصلوا في المساجد أنه بديروا بالهم أيضا على عبادتهم، ومنها هاي المسائل حتى تقل أو ننتهي منها.
0: نعم.
3: الصلاة هو كما هي معلوم يعني فيها أركان وفيها سنن. الركن هذا يجب أن تأتي به، فإذا تركته تبطل صلاتك، مثلا تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة، الركوع، السجود وهكذا. وهناك سنن، السنن أيضا نوعان، سنن أبعاض وسنن هيئات. سنن الأبعاض هي التي درجتها أقل من الركن وأعلى من سنن الهيئة، وبالتالي من ترك سنة البعض فهذا يسن له أن يسجد للسهو. ومن هذه السنن هو الجلوس الأول، وهو الذي سأل عنه المستفتي. فبالتالي من ترك الجلوس الأول، من تركه وصار أقرب إلى القيام كما ذكر في حالة المستفتي، فهذا لا يصح، لا سواء كان منفرد ولا أنا إمام. إذا الآن الله أكبر جلوس ما جلست الأوسط نسيت، فصرت أقرب إلى القيام، فالآن أتلبس بفرض وهو القيام، فلا أرجع إلى السنة والجلوس. فما فعله الإمام صحيح. فإذا أي شخص سواء كان إمام أو كان مأموما ورجع عالما عامدا، رجع إلى السنة بعد التلبس بالفرض عالما عامدا، فهذا يعني تبطل صلاته لأنه ترك ركنا
0: وعاد إلى
3: تلبس
0: السنة.
3: به

0: عاد وعاد إلى سن. فما فعله الإمام صحيح وصلاته صحيحة، ومن رجع إلى الجلوس وهو لم يصل إلى القيام فهذا يجب عليه أن يتابع إمامه.
1: حكم سجود السهو دكتور؟
0: نعم، وسجود السهو هو سنة، قلنا من ترك سنة البعض مثل هذه السنة اللي هو الجلوس الأول فهذا يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، فلو أصلا ما سجد للسهو أيضا فصلاته صحيحة. إذن ما فعله الإمام هو الصحيح فقهيا.
1: جزاكم الله خير. في حلقات قادمة بإذن الله يعني يكون حديث عن الأحكام المتعلقة بالأضحية، يعني حديث موسع ومفصل. الآن الأخ السائل نية الأضحية، وهل تجزئ يعني أن يضحي مثلا الرجل في بيته عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه؟
0: نعم سيدي،
1: أضحية واحدة.
0: الأضحية هي من شعائر الله، ذلك
1: نعم.
0: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، وهي سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وهذا حديث في البخاري. يعني الأضحية هي سنة مؤكدة، وتجزئ الأضحية احنا بنسميها سنة كفاية عن البيت الواحد، إذا كانت من الشياة سواء البياض أو السمار فهي سنة كفاية، بمعنى لو الوالد في أهل البيت ذبح فهذه تجزئ كسنة كفاية، يعني حققوا السنة عن أهل بيته هو وزوجه ومن يوجد في البيت. إذا الله أعطاها الزوجة كمان مصاري بدها تضحي عن حالها، نور على نور أيضا. إذا هالأولاد الله سبحانه وتعالى معطيهم وبيشتغلوا أيضا يريدوا أن يضحوا عن أنفسهم يجوز، ولكن بالعموم إذا ذبح الوالد في البيت الواحد عنه فهذا يجزئه عنه وعن بيته كسنة كفاية. أما إذا كان من البقر ومن الإبل فهذا يكفي عن سبعة أشخاص بسبع نيات. إذن الجواب خلاصته أنه نعم، لقد حقق هذا المستفتي سنة الكفاية عن بيته، ونسأل الله لنا ولهم القبول إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة دكتور، هذا يعتبر يعني الخلع يعتبر نذر؟ يعني هي تقول نذرت يعني إذا حدث شيء لجدها أو جدتها أن تقوم بخلع زوجها.
0: نعم.
1: وحدث ذلك.
0: بداية النذر، أصل النذر أن الشرع حبب بالنذر المطلق، وامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بنذورهم في القرآن الكريم. وهناك النذر المعلق وهو ما ذكرته السائلة، إنه أنا أعلق هذا النذر على شرط كما هي فعلت. كان أقول مثلا حتى أوضح للناس اللي بيسمعوا، إذا شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فلله أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، هذا نذر معلق يعني معلق على شرط. والنذر المعلق على شرط يجب الوفاء به ولكن مع الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل، يعني لا تشترطش على ربنا سبحانه وتعالى. قضية الأخيرة وحتى أجاوب السؤال، أن النذر هو نوعان أيضا من ناحية أخرى، وهي نذر الطاعة ونذر المعصية. فإذا نذر الإنسان طاعة كأن يذبح شاة، كأن يعني يصلي 10 ركعات، كأن يصوم اثنين وخميس، هذا نسميه نذر طاعة يجب الوفاء به. أما ما نذرته هذه المرأة فهي غير ملزمة فيما أرى غير ملزمة بفعله. فالآن هي إذا أرادت أن تتصالح مع زوجها، يعني هو قد يكون خاف عليها من السفر، خاف على الأولاد ضمن السفر، يعني قد يكون له مبرر كما ذكرت السائلة.
1: نعم.
0: والخلع هو خراب بيوت في نهاية المطاف، يعني وهي درجة عليا من الفراق بين الزوجين، يعني لا تريد منه شيئا، قد تكون في حالة غضب كانت على وفاة أقربائها. فنحن ننصح هذه الأخت الكريمة أن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، ولا يلزمها أن تفي بهذا النذر لأنه ليس طاعة محضة كما ذكرت في سؤالها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعوة الكيدية دكتور على سائق التاكسي.
0: والله المشكلة هاي إنه اليوم إحنا قاعدين على أعتاب، يعني إن شاء الله يكون بكرة اليوم الأول من أيام 10 ذي الحجة. كان علماءنا زمان والأولياء والصالحين يقولوا كنا نخبي الدعوات، اللي عنده دعوة كان يخبيها لهذه العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل أدعية المؤمنين فيها. لذلك يعني توجيه اليوم للي بسمه

0: معوني انه دير بالك انه هذه الايام بدل ما الناس يدعوا لك يدعوا عليك. فمن كان له مظلمه على اخيه باي مظلمه من المظالم سواء كانت المعنويه او الماديه، احنا بنقول لهم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والدنيا كلها دكتور محمود والسامعين يعني لا يخفى عليهم ان هذه الحياه هي حياه زائله، وقديش ناس لملموا مصارب الحرمنه من هون ومن هون ولكن ما اخذش معه شيء واولاده لعبوا فيه. فنحن بنقول للناس اليوم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي عليه الصلاه والسلام يا معاذ اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فالاصل في هذا الرجل انه يعني هو ذهبت الى القضاء، انا لا اعرف ما هي تفاصيل الدعوه التي رفعتها، ولكن اذا هو راى نفسه انه مظلوم لانها هي كما يقول أخذ يعني لم تدفع له هذه الأجرة وهو دعا
1: وأخذت
0: نعم
1: أيضا
0: وهو دعا ثم رفعت عليه منكر
1: ضمان
0: شرفي
1: اليوم نعم
0: نسميها شرفية أو كان
1: نعم
0: في المغفر بدهم يعني ينهوا الموضوع ويخلوا هذا الرجل يعني ما يرتفع عليه قضية أو يتبهدل أو كذا. فأنا لا أعرف التفاصيل، ولكن نعم إذا كانت هذه الدعوة كيدية فما فعلته هذه المرأة هو من الظلم المحض لك، وما أخذته هو من المال الحرام والسحت. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد لك حقك، ويعني عند ربنا سبحانه وتعالى في النهاية لا يضيع شيء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا في سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بدي حكم اللي بتعمد يدخل على المسجد أثناء الركوع فقط، يعني ما وعلى مدار العام، طبعا هذا الحكي وعلى مدار السنين، يعني مصر إنه يفوت على الصلاة بمجرد إنه الإمام ركع.
1: ركع يعني ركع الأولى؟ نعم.
2: يعني إنه يعني يوفر وقت أو ما بعرف كيف، يعني المهم لازم يفوت على المسجد أثناء ركوع الشيخ
1: الإمام. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، هلا أنا ماخذ قرض رأوي من بنك ربوي.
1: نعم.
2: والحمد لله ثبت لله. وفي جماعة بنصحوني إني أحول أخلي بنك إسلامي يشتري لي القرض من البنك الربوي.
1: نعم. أنت ملتزم يعني الآن بأقساط.
2: نعم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: كل الاحترام.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك.
3: أحيي الأخت اللي بترد علينا ما شاء الله، الله يحماها يا رب ويحماكم جميعا إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
3: خالد أبو خجيل دكتور معك.
1: حياك الله خالد.
3: يعني أكمل سؤال هيك على السريع أنا خفيفات إن شاء الله.
1: تفضل.
3: يا دكتور هسه الواحد لما بيجي يصلي يعني الشاحن تاع تلفونه ما بيشحن تلفونه في بيته؟ يعني ضروري في المسجد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الله وكيلك، كأنه يعني متعمد انه يعني اللي ببلاش كثر منه. توجيه من فضيلة الشيخ.
1: أبشر.
3: والسؤال الثاني يا دكتور بالنسبة للركوع، في الركوع يعني بعض المشايخ للأسف الشديد يعني بتعد جوز 50 مرة وانت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله في إطالة كثير يا دكتور، فهل انه هالإطالة كثير فيها شيء ثاني مثلا شو بيساووا شو بيعملوا؟ تمام دكتور. توجيه فضيلة الشيخ مشان شغلة الخبز، يعني أنا بترجى من جميع أخواننا المواطنين مشان الله بلاش يكبوا الخبز بالحاويات، بلاش يكبوا الخبز بالحاويات، أنا كل مرة بدي أظل أحكيها يا دكتور والله.
1: أنت ملاحظتك مكررة هاي.
3: والله يا دكتور إني
1: ومن حرصك والله، والله هاي نعمة يعني لا لا
3: والله
1: يعني
3: منحرق عليها منحرق
1: نعم.
3: بشوف فيك منظر
1: مطالبون بالحفاظ على النعمة يعني.
3: والله
1: أبشر. تسمع توجيه إن شاء الله من
3: الله
1: الدكتور.
3: الله يجزاك الخير يا رب، الله يحماك.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
4: يعطيك العافية يا شيخ.
1: عفاك الله.
4: يا شيخ أنا كنت ماخذ قرض ربوي.
1: نعم.
4: والتزمت معهم تقريبا 3 سنوات، بعدين حولت قرضي مع دفعاتي مع راتبي على بنك من البنوك الإسلامية.
1: نعم.
4: وأنا كنت ماخذ القرض الربوي بغاية العمار.
1: نعم.
4: فبدي أستفسر إنه ما زال مستمر الربا بالموضوع، ولا بما إني حولت على بنك إسلامي وخلص عرفت إنه أنا شو إلي وشو علي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
4: إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله.

0: فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: في سؤال دكتور تحت الهواء، الجمع بين نيتي يوم عرفة، صيام يوم عرفة والقضاء.
1: نعم، يجوز الجمع بين نية القضاء وبين نية صوم يوم عرفة، والأفضل أن يفصل بينهما، بمعنى أن تكون نية القضاء منفصلة بيوم آخر، ونية عرفة أيضا بيوم عرفة، فهذا الأفضل والأحسن والأكمل، والخروج من الخلاف. ولكن لو جمعت أو جمع بين نية القضاء وعرفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويسقط الفرض ويأخذ الأجر إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. شراء الأضحية أقساطا دكتور؟
1: هاي أيضا من المسائل المتكررة في كل عام. نقول الأولى عدم فعل ذلك، ولكن لو اشترى الإنسان أقساطا أضحيته وذبحها، فإن شاء الله له الأجر الكامل، ونسأل الله له القبول إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. تعمد، يعني دخول إلى المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، يعني لا أعلم لماذا تفويت هذه الأجور العظيمة، يعني عدم إدراك تكبيرة الإحرام والدخول مباشرة في الركوع،
1: نعم، يعني سيدي كما
0: الالتحاق
1: تعلم،
0: بالإمام في الركوع.
1: نعم كما تعلم أن الركوع هو ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، والمبادرة إلى الصلاة هو من السنن، وفي الجمعة واجب، فاسعوا إلى ذكر الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما أثر عنهم أنهم كانوا يعزون الرجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام، يعني شوف قديش كان عندهم الحرص الذوقي على موضوع الصلاة. ولكن يعني الإنسان مرات بتأخر في الأزمة، بتأخر بكون في دوامه إلى آخره، هذا معذور. ولكن أن يكون متعمد كما ذكر المستفتي، يعني هو ممكن يظل واقف على باب هالجامع، لا أو قاعد وراء بس شوف الإمام ركع يفعل ذلك، فهذا يعني مما يخرم فيه يعني هذا الإنسان، يكون في يعني مشكلة لماذا يتعمد ذلك. فالأصل في المسلم أن يبادر إلى الصلاة، ويعني لو تعلمون ما في الأذان والصف الأولي وتكبيرة الإحرام لأتوها ولو حبوا. فلذلك نحن نوجه إخوتنا أن يحافظوا على الصلاة من بدايتها. والبعض بزعل على الإمام، يقول لك الإمام سريع، والأصل يعني إحنا نكون يعني كمان كمصلين نكون موجودين من بداية الصلاة،
0: نعم.
1: يعني بس يقول حي على الصلاة، بينها وبين الإقامة أقل إشي يعني 10 دقائق. فالإنسان غالبا بادروا بالأعمال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم، نسأل الله أن يتقبل توبته، أخذ قرضا ربويا، يسأل الآن عن شراء هذا القرض من بنك إسلامي.
1: والله يعني إجا سؤالين عن الشراء
0: نعم،
1: في التحويل، فهذا يعني لابد أن يراجع دائرة الإفتاء حتى نسأل يعني ما هي طريقة
0: الآلية.
1: آلية والبنود، عملية النقل، وكيف هذا كان الشراء، وما هي التفصيلات الموجودة في هذا العقد اللي بينه وبين البنك.
0: يعني هذه الإجابة دكتور لهذا الأخ، وحتى السؤال الأخير اللي
1: نعم
0: هو يقول أخذ قرض ربوي وفي البنك إسلامي شراء هذا
1: نعم
0: القرض.
1: نفس السؤال. فهذا التحويل والشراء يحتاج إلى بعض التفصيلات، والسؤال عن ما هو المصرف الإسلامي اللي أخذ منه، وما هي عملية الشراء، وكيف كانت التفصيلات الموجودة، حتى نعطيه جواب إن شاء الله يعني دقيق في هذا الباب.
0: جزاكم الله خير. يتعمد يعني شحن الهاتف من المسجد يوميا؟
1: يعني الأولى إنه هذا المسجد يعني وقف على أعمال الصلاة، فالأولى له إنه يشحن هذا التليفون في البيت. فإذا اضطر إلى ذلك، فإحنا دائما بنقول الورع في هذا الباب أفضل، لأنه هذا غالبا هو وقف، يعني الناس بدفعوا أجار الكهرباء والمي، وقف على أهل المسجد، والوقف المعروف عرفا، يعني الناس مش واقفين هالكهرباء. أنا لما أدفع لصندوق الجامع للكهرباء، والله ما بدفع الناس إنهم يسوي اللابتوب يشحن، ولا يجي التلفونات يشحنهن، بالغالب هذا عرف الناس، فالأولى الالتزام به. ولكن إذا أنا اضطريت، هذا يحدث مع الإنسان، يعني يوم بتكون تناس التلفون وبتضطر إنك تشحن وتكون في طريق بعيد أو كذا، بدخل على المسجد وبشحن، فأنا بقول له وهو طالع يحط له نص ليرة، يحط له دينار، يعني الأشياء التي استهلكها من هذا المسجد. أما الاعتياد عليه فهذا يعني الأصل مما لا ينبغي للمسلم فعله.

0: لخروجه عن إطار ما يدفعه الناس للوقف من الكهرباء وغيره من الخدمات.
1: جزاكم الله خير. توجيه من فضيلتكم إذا كان يعني لبعض الأئمة الذين يطيلون الركوع.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة، لا يطيل على الناس. والحديث المشهور عندما اشتكى بعض الصحابة معاذ بن جبل، وشوف سيدنا معاذ هو أعلم الصحابة بالحلال
1: والحرام
0: والحرام وأعظمهم قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني شو يعني أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنا جيت صليت وراها الإمام، قعد لي نص ساعة وهو بصلي لي في صلاة الظهر، مش هرجع الجامع. إما إنه الإنسان بصير يصلي في الدار لحاله، فتكون هذه فتنة أنك تمنع الناس من صلاة
1: الجماعة
0: والمسجد، أو بده يروح يتغلب له شوي ويدور على مسجد أبعد الإمام يخفف على الناس. لذلك الأولى في إخواننا الأئمة أن تكون صلاتهم قصدا وأن تكون خفيفة، بشرط أن يأتي بالأركان. لذلك فقهاؤنا عندما قالوا في باب يعني صلاة الجماعة قالوا: متى يجوز للإمام أن يطيل؟ يعني الأصل في الإمام عدم الإطالة. تسبيح 3 تسبيحات هذا المشهور، بدك تزيد إلى 5 برك، أما أكثر من ذلك فالأصل عدمه. قالوا: متى يجوز أني أنا أطول فيها الإمام؟ قالوا: إذا صلى في مسجد محصور بجماعة رضوا بالتطويل. يعني إحنا مثلا مرات في صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل أو صلاة التهجد، إحنا 5 6 شباب مع بعض نتجمع، وإحنا جايين أصلا نطلب من هذا الإمام شو يسوي؟ يطول، إحنا جايين عشان نطول. فإذا كان في مسجد محصور والناس اللي حواليه رضوا بالتطويل، هم جايين عشانه، فهذه الحالة الوحيدة فقط التي يصح للإمام أن يطول، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الصلاة مبنية على التخفيف.
1: جزاكم الله خير. مطالبون بالحفاظ على النعم دكتور، إلقاء الخبز في النفايات.
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها كسرة من الخبز على الأرض، فقال: يا عائشة، إن النعمة تكاد إذا خرجت من عند أهل بيت ألا تعود لهم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن اليوم الخبز ترى له حال خاص معنا، يعني الواحد بيقول لك: ليش بتحكوش عن الرز؟ أيضا هذه نعمة من النعم، الماء أيضا نعمة من النعم، ولكن الخبز جاء فيه أثر خاص، جاء فيه أثر خاص بأنه نعمة خاصة ومستقلة. فاليوم يا سيدي احنا هذا يعني نداء للزوجات في البيوت والأمهات، لأنه هم اللي قاعدين برشدوا الاستهلاك أو بيفتحوا الاستهلاك، فأنت زوجك اطلبي منه على قدر. يعني في ناس بيقول لك احنا بحبش الخبز إلا طازة، على بركة الله. كل يوم يعني الواحد بصير بعد فترة عارف قديش مقدار أسرته بتوكل من هذا الخبز، في اليوم مثلا كيلو بكفينا، فأنا بجيب كل يوم كيلو، فيش داعي أجيب 2 كيلو ويفرزوه بعدين يقول لك احنا بناكله شبايت. فيعني هذه نداء لأخواتنا في البيوت إنه لكنا أجر إن شاء الله بالحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى. أما ما نراه اليوم إنه برموه حوالين الحاويات حيش السامعين، فهذا يعني مما لا يليق بنعم الله سبحانه وتعالى.
1: حتى دكتور، حتى لو إحنا الأصل إنه الواحد على حاجته، لكن حتى لو زاد أصحاب المواشي يستفيدوا منه، أو للطيور ممكن، يعني ممكن الاستفادة منه،
0: يعني سيد الحمد
1: بحيث المهم لا يلقى في النفايات.
0: يعني إحنا سكان مدن، الآن أنا بحكي وإحنا سكان مدن مثلا، كل يوم يومين بمروا تبعين هالحلال، وإحنا في مدينة، أنا بحكيش عن حال في قرية ولا
1: صحيح.
0: في بادي بمروا، الحمد لله بننزل مثلا إذا زاد عندي إشي هالمرة الله يجزاه خير بتنشفهن، يعني ما بترمي في الحاوي، بتنشفه بتحطه بكيس خاص، بنزله أنا بحطه على طرف البيت، طرف السور، بعرف إنه هذول بيجوا كل يومين، بيجوا بأخذوا تبعين هالحلال، أو بحطه في السيارة وتبعين هالحلال، وأنا مار بحط، أنا أخذت أجر في كل
1: صحيح.
0: كبد الرطبة.
1: وفي ولا صدق. سيارات دكتور يعني يتجولون في الشوارع يبحثون عنه
0: صحيح.
1: أيضا
0: يعني حتى في المدن هذا الأمر متاح،
1: المهم لا يلقى
0: في
1: النفايات.
0: بديل. الحمد لله في بديل، وبنأخذ أجر أيضا في هذا البديل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أخي الكريم.
2: يعطيك العافية أخي،
1: الله يسلمك.
2: سؤالي أنا، في زوجة ابني طلبت شقاق ونزاع وطلقت،
1: نعم،
2: حاليا هي بالعدة بدها ترجع لزوجها، طبعا بعرف انه بترجع في عقد وما جديد، بس هل بحق لها خلال العدة ترجع ولا لازم تقضي العدة؟
0: ترجع لنفس الزوج مش هيك؟
2: نفس الزوج، نعم نفس.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله من فضلك نسأل الشيخ والله سؤال.
1: تفضل.
3: الله يفضل شيخي. السلام عليكم. المتذكري مثل حظ الإنساني للميراث.
1: نعم.
3: هلا إذا واحد عنده أرض، سمعت إنه الذكر الأنثى مثل بعضه بالأرض بس.
1: عفوا؟
3: الميراث، بالميراث للذكر مثل حظ الإنساني.
1: نعم.
3: أما بالأرض، قال بالأرض إنه إذا واحد عنده أرض بده يقسمها، بيقسم للذكر والأنثى مثل بعضه.
1: نعم.
3: ما بعرف أنا شو مدح بيستفهم بالله عن الموضوع.
1: تسمع الإجابة من الدكتور.
3: شكرا شكرا
1: يا محمد، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله،
1: حياكم الله.
4: والله بدنا استفسار هيك وتوجيه من سؤال السيادة.
1: تفضل.
4: هسا أنا يعني كنت راسب مبلغ أساس أضحي وضحية، طبعا أنا ضحيت بحياتي يعني ضحيت.
1: الله يتقبل.
4: الله يتقبل. فالآن لما بطلع أسعار الأضاحي غالية جدا، فقلت بأجل الأضحية إلى السنة الجاية إذا الله أعطانا.
1: نعم.
4: كنا قاعدين في مجلس نحكي ونتباحث في الموضوع هذا.
1: نعم.
4: فبقول لهم يعني إذا تأجلت الأضحية إلى السنة الجاية أبواب الخير كثيرة، أنا إذا حاب أعمل خير وذي الحج وكذا، فبإمكاني مثلا أوزع طرود غذائية، أوزع دجاج، أوزع أي شيء للفقراء والمساكين.
1: نعم.
4: مش شرط بقيمة الأضحية اللي معاي أو بأقل منها.
1: نعم.
4: والسنة الجاية إذا الأمور كانت طيبة إن شاء الله بضحي.
1: نعم.
4: فأحد الناس بعث لي فتوى لأحد المشايخ إنه الأضحية يعني أجر عظيم، هذا شيء مش مختلف فيه، فكل شعر حسن.
1: نعم.
4: أما تأجيل الأضحية هذا فكر علماني، فاستهجنت أنا الموضوع يعني.
1: ما هو؟
4: إنه يعني أنا إذا بقول بدي أجل الأضحية للعام القادم.
1: تمام.
4: إنه هذا فكر علماني.
1: تسمع.
4: لأن الناس ما تمشي فيه.
1: نعم.
4: بدنا توجيه من فاضل الشيخ.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية إن شاء الله.
1: عفاكم الله.
5: إيه بدي أسأل متى نبلش الصيام إن شاء الله؟ 10 ذي الحجة بكرة.
1: الله يتقبل وتسمع الإجابة إن شاء الله.
5: لا يا ريت من الراد من التليفون ما عنديش.
0: وسيدي بعده لم يعلن
1: اليوم إن شاء الله سماحة المفتي.
0: نعم.
1: سماحة المفتي العام للمملكة اليوم يعلن.
0: نعم إن شاء الله اليوم يعني يعلن، هل هو الاثنين أم الثلاثاء؟ يعني اليوم الإعلان يكون بعد المغرب.
5: كل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، والله يتقبل إن شاء الله جميع العمل الصالح. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
6: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله.
6: بدنا نستفسر عن أضحية قبل بداية العشر ذي الحجة، هل يجوز مثلا الخروف جمع الإخوان اثنين على أضحية واحدة؟ ولا وهل يلزمنا ان احنا الشخصين الامساك عن قص الاظافر والشعر؟
1: نعم.
6: جزاك الله خير.
1: الله يتقبل ان شاء الله.
6: او اذا كان عن متوفي يجوز هل اكثر من شخص انه نضحي عنه؟ والامساك نفس الشيء عن قص الاظافر والشعر.
1: طيب.
6: هذا نفس سؤال من جزئين.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: معك محمد عتوم سيدي الشيخ.
1: حياك الله أخ محمد.
7: بدي أسأل سؤالين سيدي عن موضوع البنوك.
1: تفضل. سؤال أول.
7: في بنك أو صندوق التنمية والتشغيل.
1: نعم.
7: هذا في ناس بخذ منه قروض قال بقولوا حلال، طب وفي عليه أرباح وفوائد، كيف حلال؟
1: بدنا حالة معينة، حالة معينة عموما. السؤال أيوة. الثاني،
7: السؤال الثاني برضو صندوق الأيتام، في ناس بخذوا منه قروض وإذا بسدهن قبل وقت قبل ما ينتهن بخصموا له منهن، فيهن حرام زي هيك؟
1: تنمية أموال الأيتام، مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
7: بنك الأيتام أو صندوق الأيتام.
1: طيب.
7: أيوة بخذوا منه ناس قروض زي هيك ومثلا بخذوا عليه أرباح، إذا سدوا قبل ما ينتهي وقته بخصموا له نسبة تبعي البنك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: شكرا شكرا،
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ السائل، موضوع الشقاق والنزاع الآن هي في فترة العدة، هل لها أن تعود إلى زوجها؟

0: فيها؟
1: نعم، إذا كان المطلق في حال الشقاق والنزاع وهو يقع في محاكمنا طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كان غير مسبوق بطلقات، فإذا كان الزوج هو الذي يريد أن يعود لزوجتها على المقتضى القانوني برضاها وبمهر جديد وبعقد جديد، فنعم إذا كان الزوج فله ذلك، لأن علة العدة هنا غير متوفرة في رجوع الزوج من براءة الرحم ومن التعبد ومن غيره. فإذا كان الخلاصة أنه نعم يجوز له أن يرجعها خلال العدة الشرعية.
0: يسأل عن قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: أنا بتوقع أنه يشير إلى القرار الأراضي المهرية التي كان معمول به ضمن نظام الدولة الأردنية، وهو الذي كان يأخذ بالنظام العثماني السابق، الذي كان يعني كلمة أراضي ميرية يعني الأراضي التي رقبتها تعود للدولة نسميها ميرية. وكان في القانون السابق نعم الأراضي الميرية لأنها تعتبر عطاء من الدولة، فيعطى الذكر مثل الأنثى يعني تتساوى.
0: نعم،
1: أنا أتحدث عن الأراضي الميرية فقط، غير الأراضي الميرية التي يتركها الوالد، لا هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. وحتى قانون الأراضي الميرية عندما أصدر قانون في الأردن الأراضي العقارية وقف العمل به، فأصبحت كل هذه الأراضي تقسم حسب التركة الشرعية للوفيات بعد تطبيق النظام، فهؤلاء يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت؟
0: واضح. جزاكم الله خير دكتور. يتحدث عن حالة خاصة أنت.
1: نعم، هي الأراضي الميرية.
0: جزاكم الله خير. حكم يعني تغيير النية، هو نوى الأضحية والآن بسبب يعني ظرف
1: بلاء السفر
0: معين، نعم، غير قام بتغيير نيته.
1: يعني بداية أنا بدي أوجه رسالة عبر القناة المباركة هاي لإخواننا التجار. النبي صلى الله عليه وسلم قد
0: صلى الله
1: امتدح
0: عليه وسلم.
1: التجار الأمناء الصادقين الذين يراعون ظروف الناس. اليوم نحن على باب شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهذه الشعيرة تتحقق بمجرد الذبح لا بالتوزيع، التوزيع هو شيء آخر. وأوجه رسالة للسائل أن أفضل الأعمال في أيام عيد الأضحى
0: رقد الدماء.
1: هي الأضحية،
0: نعم.
1: ولا يوجد شيء أفضل منها، لا الصدقة ولا غيره. لذلك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما نبدأ به يومنا أي عيد الأضحى قال ذبح الأضاحي. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة
0: صلى الله عليه
1: الأولياء
0: وسلم.
1: والصالحين، وهي سائرة إلى يوم القيامة. فلذلك وهي سنة، يعني هو إذا أراد أن يترك هذه فعل هذه الشعيرة أو الأضحية هو لا يأثم بذلك، هذا الفقه المجرد. ولكن أن يستبدلها أو غير ذلك لا، فعلها هو أولى من غيره. فإذا كان أنا معي مصاري وإن كانت غلاء فالأجر على قدر المشقة وعلى قدر ما بتدفع، يعني بدفع الأضحي 200 ليرة أخذ أجر 200 دينار ويغفر لي من أول دفقة من دمها. يعني الذي أورد عليه قضية العلمانيين وغيره يعني قد يكون شوي قسى في هذا الباب، هو لا يعني هو ينظر إلى مصلحة، وقد تكون هذه المصلحة معتبرة أو غير معتبرة. فالخلاصة الكلام إذا كنت مستطيع للأضحية فهي سنة ولك أجر عظيم، وهي أفضل ما يفعله الإنسان.
0: في أيام العيد.
1: تريد أن
0: نعم
1: تتركها فهذا يعني هذه من السنن وليست
0: نعم
1: من الواجبات.
0: حكم الاشتراك في الأضحية دكتور.
1: نحن نذكر أنه إذا كانت من الغنم سواء سمار أو بياض فلا تجزئ إلا عن واحد.
0: هو يتحدث عن الغنم،
1: نعم،
0: يتحدث عن
1: يعني لا تجزئ عن أكثر
0: إخوان
1: من واحد.
0: اثنين. نعم.
1: فإحنا دائما بنحل لهم إياها بطريقة إنه مثلا إحنا إخوان اثنين في البيت، نقول الأضحية إن شاء الله 200 دينار ثمنها، فأنا بدفع 100 وهو 100،
0: نعم.
1: بنضمهن مع بعض، أنا بهديه 100 بقول له السنة هاي ضحي عن حالك، على العام المقبل إن شاء الله بدفع 100 100 مثلا،
0: بالعكس.
1: والعكس أنا أهديه هذه ال100 دينار وهو يضحي عن نفسي. فهذا مخرج يعني حتى تتحقق إن شاء الله سنة وأجر الأضحية لكل منهما.
0: الإمساك عن الشعر والأظافر دكتور لمن أراد أن يضحي
1: هذا
0: أو نوى
1: هذا
0: الأضحية.
1: السؤال المتكرر في كل عام،
0: نعم.
1: وبعض إخواننا يعني هداهم الله يعني يسببون إشكالا كبيرا للناس ويضيقون عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة رضي الله عنها التي ترويه عنه، قال إذا دخل العشر أي من ذي الحجة وأراد

0: أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره. وهذا نهي، لا يأخذن.
1: نعم.
0: الآن اختلف العلماء في هذا النهي، يعني لما قال النبي عليه السلام لا تأخذ من شعرك وأظافرك يلي بدك تضحي، هل هذا النهي للتحريم ولا لغيره؟ فجمهور فقهائنا على أن من أراد أن يضحي يستحب له، يسن، الأفضل إنما يأخذ من شعر ومن أظفر، أفضل يعني أفضلية، ولا علاقة له بصحة الأضحية أو عدمه، ولا له علاقة بأجر الأضحية أو تمامه. فلو واحد أخذ من شعره أو من أظافره شغله يقتضي ذلك إلى آخره، فنحن نقول له أتم أضحيتك ولا ترد على من يمنع هذا الباب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فنحن سنرى اليوم على السوشيال ميديا كثير ممن يتصدر لمثل هذه الفتاوى، أقول له إذا أخذت من شعرك وظافرك ترى دير بالك تضحي، خلاص راحت عليك. هذا يعني يغلق باب الله عن الناس. فنحن نقول للإخوة هذه من السنن الأفضل والأحسن، ولكن لو فعلت ذلك أخذت شعرك وأظافرك ضحي، وأجرك إن شاء الله تام،
1: شاء
0: ولنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: آمين. صندوق التنمية والتشغيل دكتور؟
0: والله يعني إحنا الفتوى إذا كان هذا الصندوق يعطي فلوس مصاري مقابل مصاري، يعني أنا بقرضك مثلا 1000 دينار بترجع لي ياهن 1500 أقساط، فهذا هو الربا. يعني أنا لا أعطي على الصندوق نفسه ولكن حسب المعاملة، هو لم يوضح لنا المعاملة. ولكن إذا هذا البنك بيشتري لي بضاعة، أنا بدي مثلا أغنام، بدي أفتح محل دكان في بضائع، بدي أشتري منه سيارة، وهو يذهب ويشتري لي هذه السيارة حسب أمري اللي هو الأمر بالشراء، ثم يبيعني إياها أقساط مع الزيادة، فهذا بنسميه بيع مرابحة. أما إذا كان فلوس مع فلوس وزيادة فهذا ربا بغض النظر عن تسمية المعاملة.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، إذا كانت المرابحة النسبة تقل في حال التسديد يعني بسرعة،
0: نعم،
1: إذا قلت النسبة،
0: هاي الفقهاء بسموها ضع وتعجل. نعم. يعني ضع وتعجل، يعني نزل لي من الدينات اللي ظلن علي مقابل إن أسدك إياها مباشر. قالوا إذا كان هذا لا يوجد اشتراط،
1: نعم،
0: يعني أنا ما اشترطت عليك في بداية العقد إنك تنزل ولا إنه تخفض المدة، بس جيت قلت والله يا شيخ محمود إنه أنا بدي يعني مطولة هالسلافة الأقساط، خليني أسدك إياها. فقلت خلاص إذا بتسدني إياهن أنا مسامحك مثلا في 200 دينار، فهذا نعتبره من يعني الإسقاط، إسقاط الحق بالدين، فهذا إن شاء الله ما في إشكال.
1: ضاع
0: يعني
1: وتعجل.
0: نعم، إذا الشرط ألا يكون هناك اشتراط من البداية في هذا الأمر.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: الله يخليك يا شيخ. شيخ بدي أسأل بس سؤالين ثلاثة إذا في مجال صغار.
1: تفضل. سؤال الأول.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: صلى الله
2: شيخ، أنا كل سنة بذبع عجل عني وعن أولادي، وسنة عن أمي وسنة عن أبوي، أبوي وأمي متوفيين
1: عليهما رحمة الله.
2: أنا وأولادي ستة طبعا، كل سنة بذبع عجل الحمد لله.
1: نعم.
2: السؤال الثاني بس بدي أعرف جائز ولا لا عشان هم متوفيين.
1: طيب.
2: السؤال الثاني ابني معاتك.
1: تتحدث عن أبنائك، أبنائك يعني كبار متزوجون؟
2: أنا والله عندي 3 بنات وولد. أنا كل سنة بضحي بعجل عني وعن أولادي وعن مرتي وعن أمي أول سنة وعن أبوي سنة.
1: الله يتقبل. السؤال الثاني.
2: الله يخليك. السؤال الثاني ابني معاه تاكسي.
1: نعم.
2: أنا مش راضي أزيد العداد، بقول له لا تزيد العداد.
1: نعم.
2: فإلي طبعا التاكسي مش ضمان يعني.
1: نعم.
2: ما بعطنيش طبعا مصاري.
1: نعم.
2: فعشان هيك بدي أعرف حرام ولا حلال.
1: أنا أنت ما بدك يرفعوا على التعرفة الجديدة، يضبطوا على التعرفة الجديدة؟
2: لا أنا ما بدي أرفع.
1: بدك يظل على التعرفة القديمة؟
2: على التعرفة القديمة. نعم.
1: طيب.
2: أنا سايق شاحنة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: إن شاء الله. شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور، شو حكم إن نقرأ قرآن من غير سجود التلاوة، هل يجوز؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال أخير، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا بس قبل شوي رنيت بس ما جاوبتني على السؤال، هل يجوز أنه نجتمع الأخوان على أضحية مثلا لوالدتي متوفى؟

0: الآن.
1: لماذا؟
0: نعم الآن تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا لك شيخ.
0: تضحي عن نفسك وعن والدك أو والدتك
1: لا بس أنا والدتي المتوفية، أنا وأخويا بنشتري أضحية نضحي عن والدتي المتوفية، هل يجوز؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا لك شيخ.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم الذي يسأل عن العجل الاشتراك، عفوا.
2: نعم سيدي، الاشتراك في العجل والإبل يكون عن 7 أشخاص، ويمكن لهم أن تكون بنوايا مختلف، فيعني ممكن إحنا 7 نشترك بثمن عجل، ويكون لكل واحد منا نية، بمعنى قد يكون واحد ينوي عن جزئه السبع، يعني الأضحية، واحد نذر، واحد صدقة، واحد عطية عن والديه. فنعم العجل يجوز الاشتراك به من 7 أشخاص، ويحق لهم أن يكون كل له نية خاصة عن جزء السبع اللي هو له.
0: طيب هو دكتور يعني في العجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وفي عام ينوي عن والدته المتوفاة، وفي عام آخر عن والده جزاه الله خيرا.
2: الله يكرمه، هذا من بر الوالدين. وحتى أجيب، يعني جاء أكثر من سؤال عن موضوع الأضحية عن
0: بالضبط،
2: الميت.
0: نعم.
2: يعني الأضحية عن الميت هي من المسائل الخلافية، يعني هل يجوز لي أن أضحي عن الميت؟ فالمفتى به عندنا في دائرة الإفتاء العام أنه يجوز أن تهب ثواب الأضحية للميت، سواء كان للوالد أو الوالدة، أو أن تشركهما
0: نعم
2: بالأجر، فهو من باب الصدقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها صدقة، فهذه من الصدقات. فالذي يريد أن يضحي ويهب الثواب لأمواته، فنسأل الله سبحانه وتعالى له القبول.
0: طلب من ابنه دكتور يعني عدم ضبط عداد السيارة العمومي على التعرفة الجديدة، الآن في تعرفة جديدة، هو يريد أن يبقى على التعديل على الضبط القديم، التعرفة القديمة.
2: يعني معروف أنه هاي عبارة عن قوانين إدارية، وهذه القوانين غالبا يعني تسعى لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة،
0: كل
2: سواء كان
0: الأطراف. نعم
2: عن صاحب التاكسي أو عن الزبون اللي بده يطلع معه. فيعني يعني إذا كان هذا الأمر يعني من باب التسامح مع الناس فهو حر في ذلك، أما إذا كان يضر بابنه، لأنه يمكن ابنه قاعد بيتضمن هاي السيارة، يعني بيستأجرها وبيدفع ضمانها في آخر النهار، فقد يعني يؤدي إلى الضرر به.
0: وقال دكتور لا يأخذ شيء منه.
2: نعم هو يريد أن يتسامح مع
0: نعم.
2: الناس، فله ذلك إن شاء الله.
0: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء، حكم سجود التلاوة.
2: سجود التلاوة هو من السنن لكل من القارئ وللسامع والمستمع، فكل من يسمع أو يقرأ آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، يعني إذا كان في سيارته أو كذا ولا
0: نعم.
2: يستطيع السجود فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لأنها من السنن التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها.
0: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
2: حياكم الله سيدي.
0: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعبنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم، وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم وأصلح بالهم. أنا اليوم راح أتكلم عن الذنوب والمعاصي اللي كانت سبب في عدم راحة البال، كانت سبب في الهموم والغموم. أنت عارف إن الذنوب والمعاصي بسببها أخرج سيدنا آدم وحواء من الجنة، وأخرج إبليس من ملكوت السماوات، وأغرق قوم نوح عليه السلام، وسلطت الريح العقيم على قوم عاد، وأرسلت الصيحة على قوم ثمود. أنت عارف إنه سبب الهموم والغموم والمشاكل والفتن اللي احنا بنشوفها اليوم كلها بسبب الذنوب والمعاصي، لأنه الذنب والمعصية ما حل في ديار ناس إلا أهلكهم، ولا في قلب إلا أعمى القلب، ولا في جسد إلا عذب الجسد، ولا في أمة إلا أذلها، ولا في نفوس إلا أفسدها. ثوبان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذنوب تنقص العمر. فعلا إن الذنب والمعصية سبب في عدم راحة البال عندك، وكثير من الهموم والغموم اللي صابتك بسبب ذنب أو معصية، لأنه من شؤم المعصية إنها بتورث وتورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم والغم وتضعف الجوارح. أنت عارف ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. الله يعافينا وإياكم. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو القلب، فذلك الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن. سيدنا بن عباس رضي الله عنه شو بقول: إن

0: سيء سواد في الوجه وظلمة في القبر ووهن في البدن ونقص في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. انت بدك راحة البال؟ انت حاب تعيش بسعادة وراحة وأنس؟ ابعد عن الذنب، لأن الحسن البصري بيقول الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت القلب. الذنوب مش شرط الفواحش الكبيرة، لا، ذنب بسيط، غيبة، نميمة، بهتان، كذب، افتراء، هذه كلها بتورث الذنوب. عدم ذكر الله تبارك وتعالى هاي بتورث الآن الهموم والغموم. بقول بلال بن سعد رضي الله عنه لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. وقال بشر لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله تبارك وتعالى. وقيل عن وهب رضي الله عنه أنه قال اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يا الله اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. دير بالك، دير بالك، أنت مراقب، أنت محاسب، ما تستغصر ولا تستصغر أي معصية ولا ذنب لأنك تعصي الخالق سبحانه وتعالى. بقول الفضيل بن عياض ما عملت ذنبا إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي. يعني دير بالك إذا كان عندك ولد ما برد عليك وفي عقوق وزوجتك وكذا بسبب معصية أو ذنب. خلونا نطهر قلوبنا من الذنوب ونحلي حياتنا بالسعادة وراحة البال. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله.
1: وأصلح باله، وأصلح باله مع الدكتور أسامة الديري.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر.
4: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
6: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد.

0: عيد في السخنة، زورونا في فروعنا، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ

0: تنظرون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن

0: شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
1: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
0: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية بعد أن قال لكل باغ: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، فاربعوا إلى أنفسكم واعلموا أن بغيكم لن يدوم طويلا وإنما يسلمكم إلى شقاء أبدي. فأراد أن يضرب لنا بعد ذلك مثل الحياة الدنيا كلها، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء. حين تأتي بالمثل، كلمة مثل قول شبه مضربه بمورده، يعني شيء نريد أن نمثله بشيء، لا بد أن يكون الشيء الممثل به معلوما، والشيء الممثل هو اللي بدنا نوضح صورته. ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولا بمجهول، ما ينفعش، وإنما نمثله مجهولا بمعلوم. تيجي تقول له: ألا تعرف فلان؟ يقول لك: لا أعرفه. يقول: هو مثل فلان في الشكل. يبقى المجهول

اردت ان تعرفه فعرفته بايه؟ بشيء معلوم. ولذلك بعض الذين يحاولون ان يعترضوا على القرآن دخلوا من هذه الناحية، فقالوا اذا كان الشيء مجهولا ونريد ان نعرف به الا نعرفه بمعلوم؟ نقول له طبعا، هنقول له نعم. تقول له فما بال الله يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ ايه اللي طلعها؟ يتكلم الله عن شجرة الزقوم، ان شجرة الزقوم طعام الايه؟ الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي حميم. وبعدين يعرفها يقول انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. شو شجرة وتطلع في النار؟ انها شجرة تخرج في ايه؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع بتاعها زي ما يكون رأس الشيطان. نقول بيقولوا ايه بقى هم؟ يقولوا طيب شجرة الزقوم طعام الأسيم وهي طبع شجرة في النار، دي ما نعرفهاش. أراد الله أن يعرفها للمؤمنين به فعرفها للمؤمنين به بأن الطلع بتاعها زي رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين غير معلومة للناس. يبقى مثل الله مجهولا بمجهول. هذا الايه؟ وجه الايه؟ والاصل في التمثيل ان يكون تمثيل مجهول بمعلوم. فاتهم ان الذي يتكلم هو الله. ليه؟ قال لك طيب افرض ان الله اراد ان يمثل شجرة الزقوم بشيء بشع معلوم لنا. الشيء البشع المعلوم محدد البشاعة ولا لا؟ هيجيب شيء محدد. قال لك تحديد البشاعة ينقض التشبيه. ليه؟ قال لك لأن الشيء قد يكون بشعا في نظرك وغير بشع في نظر الآخر. ويريد الله أن يبشع طلع شجرة الزقوم، فإذا قال لها بلون بشع معلوم للناس قد يكون بشعا عندك وليس بشعا عند غيرك. في بلاد الشفتين الغليظتين دول عنوان الجمال في المرأة، والشعر اللي مدهوك بالبتاع كده ومعمول ده هو عنوان الجمال. إذن فالقبح أمر مقول بالتشكيك. والدليل على ذلك أنك لو جمعت رسامي الكاريكاتور في العالم وقلت لهم إحنا نريد أن نصنع مسابقة بينكم في رسم كاريكاتور للشيطان، افرض أنهم مليون رسام وكل واحد قاعد يتخيل مين الصورة البشعة اللي يرسمها للشيطان، أيتفقون في رسم؟ ليه؟ لو ان البشاعة دي لها صورة واحدة كان يبقوا ايه؟ متفقين. انما كل واحد تخيل البشاعة بايه؟ بوجه. البشاعة عندي ده مش عندي. اذا اردنا اننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي، نعطي الجايزة لمين؟ لاجملهم صورة ولا لاقبحهم صورة؟ لان انا عايز صورة الشيطان، فعايز اقبح ايه؟ اقبح صورة. يبقى إذا ما اتفقوش في رسم مين؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرة الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندنا ولهش قبيح. ويريد الله أن يقبحها عند الجميع، فليتصور كل إنسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى إذا العظمة في أنه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في أنه إيه؟ انه يبقى مبهر. يبقى مثل الحياة الدنيا كما، لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دي انا ادرك بعضها ما ادركتش الاول، ولا ادرك اخرها انا ادركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي انا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم. ايه المثل؟ قال لك هات زرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفه وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه، اتاها امرنا لين كأن

لم تغن كذلك الدنيا. دي صورة من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها؟ لان ادركت قسطا من الزمن فيها فلن ادرك القسط الاخر، وانما يدركه مثلي كما ادرك مثلي ما سبق، يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لي صورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، خلاص، وبعدين ايه مما يأكل الناس والايه، وبعدين تأخذ الأرض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصار لما تراه، وبعدين تتزين بالألوان الأحمر والأخضر والأصفر واللي كذا وكذا، وتنسيق بديع وخضرة وإلى آخر، وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفها شيء؟ بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش. يبقى جمع مثل الحياة الدنيا من أولها لأخرها بالصورة المرئية لكل إيه؟ لكل أحد، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول إنها زي الحكاية بتاعت الروضة دي، الزرع شوية الزرع دول نشوفهم مجهزين وبعدين إيه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، مش كده؟ إنا صببنا الماء إيه؟ ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامهم فإذا جاءت الصاخة يومئذ. الله، يبقى الدنيا كلها بشغلها دي زي الحكاية إيه؟ زي اللي انت بتشوفه. ومن العجيب انك انت لما تيجي في الآية تنتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والإيه والزين، وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تنسيق الالوان ده جدا ازاي ال ال ال ال ال ال البديع دي، مع انه يبقى فصيله واحده ونوع واحد ورد، انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه، وده شيء عجيب. الالوان دي ازاي تيجي؟ يقوم يقول لك اهي الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتتزين كده، عايز اقول الى ايه؟ إلى الأول. فإياك أن تبغي، لأن البغي فيها متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كلها إلى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالأرض وتتزخرف وتعمل وبعدين تبقى إيه، فجعلناها إيه هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت إيه قصة دي. يبقى إذن الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي بسببه نبات الأرض، أو اختلط هو بنبات الأرض، وبعدين النبات اللي هو كان موجود في الأرض ودبلان وبتاع، لما ينزل عليه المية ويختلط بنبات ياخد الإيه؟ ياخد حظه من النمو ومن الإيه؟ ومن الازدهار. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أكن الأرض هي اللي هتتزخرف روحها، حتى إذا أخذ مش زخرفها ربنا أهدت برضو زي الأفعال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت على الأرض بالإيه بتزين الله، بينسب الإدراكات دي إلى ما لا نعرف لها عقل ولا إرادة ولا أصل. دي حاجة كتير. طب ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في القصة بتاعت العبد الصالح وسيدنا موسى حتى أتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، بقى الجدار يريد أنه ينقض، فكأن لو حققنا لوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه وله إرادة تناسبه وله انفعال إيه يناسبه، وقد ضرب لنا الحق في ذلك صورا شتى في أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يقول لك الهدهد عمل إيه، الهدهد عارف قضية التوحيد
مش كده؟

قال له ايه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين احط بما لم تحط به. الهدهد بيقول لسليمان احط إيه؟ بما لم تحط. يبقى الهدهد له احاطة. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. شوف عارف الراجل الحكاية، عارف الهدهد الحكاية، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن الهدهد يعلم من يسجد له. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من كان يظن أن الهدهد ده الحيوان على بصيرة بالعقائد على أسوأ ما تكون العقائد؟ إيه لماذا؟ قال لك لأنه ليس له هوى يفسد العقيدة. إحنا أهوانا اللي فسد العقيدة، اختيار البدائل بالعقل هو اللي فاسد العقيدة. إحنا مثلا زي ما قلنا مثلا تهبش قطة أو تأذيه تعمل فيك إيه؟ تخربشك، ليس لها بديل إلا هذا. لكن أنت مثلا افرض واحد ضربك تقدر تضربه زي القطة ما عملت، مش كده؟ وتقدر تكون الضربة بتاعتك أقوى، وتقدر تطبطب عليه وتقول الله يسامحك أصلك أنت مش عارف إيه، معلش الله. عندك بدائل متعددة. البدائل إيه اللي بيصورها؟ التفكير والهوى. التفكير، إنما الحيوان ما عندوش هوى، ملوش إيه؟ الهوى بتاعه. ولذلك إحنا قلنا هات حيوانا وأقدم له طعامه واجعله يشبع، خلاص؟ ثم أعرض عليه ما شئت من، لا يمكن يتناول حاجة، مش ممكن. إنما إحنا زي ما قلنا يبقى الواحد كل وملى بطنه وبعدين يقول له انت نسيت الحلو، يقول له ايه مسألة يعني زحمة. انما هو ما يعملهاش ابدا ابدا. احنا قلنا زمان تيجي انايا مثلا او حتة مية كده وتيجي انت مثلا تشوف الحمار اللي بيقولوا عليه حمار يجي عشان يعديه، ما يعدهاش على طول، لا بس يبص كده إن الغريزة هدته إلى أنها في مكنته يعدي، وما كانتش في مكنته إن عملته كده يتكسكس يمشي حد. إنما طب هات إنسان يقول لك أنا الشمر وأعملها وأبعد ومش عارف إيه يتوقف، لأن في بدائل، ما عنده هوى. فما دون الإنسان غرائزه سليمة، بيحكم محكوم بحكم الغريزة. إنما إحنا عندنا غرائز وعندنا هوى بيسيطر على الإيه، هو بيسيطر على الايه، على الغرائز. فالهدهد عارف قضيه التوحيد كأصفى ما يكون المتصوفه. وجدتها وقومها يعملوا كذا، الا يسجدوا لله. ومن العجيب انه هو يجيب الصفه اللي تهمه، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. فبشمعنى يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ قال لك لان دي رزق الهدهد. عمر الهدهد ما ياكل من على وش الارض، ولذلك من قرنه طويل عشان كده يضرب تحت كده عشان يجيب الغذاء بتاعته. فهو بيجيب الناحية الايه، الناحية اللي تهمه. طب والنملة ما قالتش مش عارف ايه، لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وشوف دقة العدالة في تصورها، قالت هم ما بيحتموكوش يعني ظلما لكم، هم لا يشعرون لان كنتوا يعني ما تبنوش تحت رجليهم يعني. الله. تبقى اذا كل مسألة وكون في الوجود له حياة، ايه له حياة تناسبه. بس الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن كتصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان. نقول له لا يا أخوة، حياتك حياة، الحيوان له حياة، النبات له إيه؟ له حياة، الجماد له إيه؟ حياة، وكل شيء في الوجود له حياة تناسب جنسه ونوعه. وقلنا ضربنا زمان مثل افتكروه كويس، قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يبقى الهلاك مقابل ايه؟ الحياة. ليهلك من هلك ويحيى، يبقى الهلاك مقابل للحياة على الأرض، والحياة مقابلة للموت، يبقى الهلاك يساوي ايه؟ يساوي الموت. بقى الهلاك مقابل مين؟ الحياة. والحياة مقابلها مين؟ يبقى الموت يقابل ايه؟ الهلاك. خلاص كده. اذا قال الحق سبحانه وتعالى في تصوير الحالة اللي تقوم في القيامة كل شيء هالك، كل شيء هالك الا وجهه. الله. كل شيء، يبقى الجماد هالك ولا مش هالك؟

هالك. الله، يبقى اذا هو في الوقت قبل هذا ما كانش هالك، كان ايه؟ كان حي. الله، يبقى كل شيء فيه ايه؟ حياه تناسبه. الاسف انني اريد ان اعرف الحياه في الجماد كالحياه في ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. شوف الدقه بقى في الاداء، اتاها امرنا ليلا او ايه؟ او نهار. اهدي مثلا قبل العلم ما يتقدم ويثبت ان الارض كوره وبتدور ومش عارف ايه وكل ليل مقابله ايه؟ نهار. كنا يعني المسألة الأولى تنويع، لا أبدا، لأنها إن قامت ليلا عند قوم تكون نهارا عند مين؟ عند آخرين. ليلا أيه؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم، يعني حيجي في الوقت ده ويجي في الايه؟ طب ولا يأتي ده، هي حتأتي في وقت واحد. أم قال لك ما هيبقى عند جماعة بيات وعند جماعة إيه؟ وعند جماعة ضحى. كذلك ليلا إيه أو إيه؟ أو نهارا. فجعلناها حصيدة محصودة، زي الصريم ما قلنا مصرومة مقطوعة. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تغن بالأمس يعني لم توجد. كأن ما كانش لها إيه؟ ما كانش لها وجود. كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإذا كانت الحياة الدنيا كلها عمليتها كلها زي العملية بتاعت شوية الزرع للزهد والزخرف وبعدين تقول إلى إيه؟ فيجب أن تتنبهوا إلى أن كل زخرف إلى زوال، وإياكم أن تفتنوا بزهزهة الدنيا في شيء. فما دامت المسألة كده فإياكم أن تحرصوا على أن تبغوا، لأن البغي متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا وصفها هو هذا. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون، إحنا عندنا مرة يتذكرون، مرة يتفكرون، مرة يعقلون، مرة يتدبرون. كل دي عمليات بتتناول المعلوم الواحد في مراحل إيه؟ متعددة. التعقل انك انت تجيب المقدمات وتشوفها تجيب نتائج غيبية ايه، تطلع من المقدمات نتيجة. والتذكر تلق دماغك علشان الشيء اللي كان عندك ما تنساش. والتفكر انك انت تعمل الفكر. ايه الفرق بين الفكر والعقل؟ العقل اداة التفكر، العقل اداة الايه؟ التفكر. يبقى التذكر كان عندي شيء ما تغفلش عنه، التعقل فيه مقدمات استنبط منها ايه؟ نتيجة. بواسطة ايه؟ بواسطة الايه؟ بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء، بل انظر الى ايه؟ لانها من الدبر. افلا يتدبرون القرآن؟ لا تنظر الى الواجهة اللي تعطيها الاية، انظر الى المعطيات الخلفية التي تعطيها الايه؟ اللي تعطيها الاية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل دي والمرجع والمصير الى الله، يبقى العاقل يعمل ايه؟ العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفني عشان يريح نفسه في الباقي. ولذلك احنا قلنا المقارنات التجارية، حتى المعادلة التجارية بينك بين الاخرة وبين الدنيا، تلتفت الاخرة لابد ان ترجع. ليه؟ ام قال لك لأن الدنيا عمرك فيها مظنون، عمرك فيها مظنون، ما تعرفش سنة 12 20 30 40، ما مسألة مظنون، وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كان مش الحياة، هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان.

يعني بيبالغ في انها ايه، لان دي ما قالها الى فناء وذكى الى ايه بقاء. فبيقول لك بقى ما دام الدنيا مش شهت كده، اجعل الله مك ربنا من انه ياخذ بايدك الى دار السلام والسلامه من الافات دي. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعمل بالشكل ده، اخرج من دار الافات، اخرج من دار الاغيار، بانك ايه، بانك انت تضع ايدك في ايد من يدعوك الى السلام.

ربنا بيدعوك الى دار اخرى هي دار ايه؟ السلام. ليه؟ لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه؟ هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا، جاه ومالا وصحة وعافية، انما يؤرقه امران. الامر الاول يخاف ان يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني تزول عنه الدنيا دي. الامر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بايه؟ بامرين، اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته النعيم. مهما علي مهما علي. طب والاخره بقى؟ طب ده انت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته، يبقى دي اللي كفه ركعه بقى، يبقى هي دي الكفه الايه؟ الركعه. فالله بعد ما قال الدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي تزهدنا فيه، قال ايه؟ خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم. يبقى السلام السلام الامن الاطمئنان، لا انا خايف لا تفوتني النعمه ولا انا هفوت النعمه، تبقى سلام ولا لا؟ طيب مفيش فيها مشاغبه. ليه؟ لان الناس بتشاغب ليه؟ بتتعب تعمل ليه؟ لان في واحد له جد وجهد وثمره جد وجهد، وواحد عايز ياكل من التاني، ما فيش حد يقول له جهد ولا حاجه. اننا كنا في الحياه نعيش باسباب الله، ولكننا في الاخره نعيش بالله. ساعه ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجه تلاقيها قدامك، تخطر الحاجه تلاقيها ايه؟ قدامك. يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب، والناس تختلف باستعمال الاسباب. فايه بيقول والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات. دار السلام يعني دار الله، ما هو الله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب اذا دعاك ولي امرك الى داره، هو اللي دعاك مش انت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعا. يبقى مدام يدعو يبقى بيعد، بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي؟ هيجي كل مدعو يقول له انت بتاكل في بيتك فول ولا جبنه، ويعمل له فول وجبنه، وانت بتاكل ايه؟ سمك، يجيب له سمك. لا، ده بيعمل على ايه؟ على قدره. طب ما دام الله يدعو الى داره وهو السلام، يبقى هيعمل لنا ايه بقى؟ يبقى اشياء تناسب مين؟ تناسب قدره. والسلام بقى يبقى لا هتفوتني ولا ايه؟ ولا هفوتني. وكل شيء فيها سلام، كل شيء فيها سلام. الله سبحانه وتعالى لما اسم هو اسم السلام، ولذلك هناك قال ايه؟ سلام قولا من ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه؟ هم وازواجهم على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون، سلام. اوعى تفتكر انه سلام من بشر، لأن قد بشر قد يعطيك السلام وهو يكن لك غير السلام، بيخدعك. أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام، ولكنه من الأغيار فيتغير ويديك ضد السلام، أو يريد بك السلام فلا يقدر. إنما ده السلام قولا من مين؟ من رب، لا يعجزه شيء ولا يعوده شيء ولا تلحقه إيه؟ أغيار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ما هو واخدين سلام عليكم جايبينها منهم ولا من باطن سلام الله؟ من باطن سلام الله. وتحيتهم فيها سلام، برضو من باطن مين؟ من باطن سلام. حتى اصحاب الاعراف اللي ما دخلوش الجنه لسه، ووقفوا كده وشايفين اهل النار وشايفين، ونادى اصحاب الاعراف ايه؟ السلام عليكم طبتم، مش كده؟ لم يدخلوها وهم برضو حتى بتوع الأعراف يقولوا سلام. الله، يبقى إذن المسألة كلها دار السلام، وفيها السلام، والسلام ممن قال ويضمن أن يفعل، مش قال ولا يضمن أن يفعل. طب واحد أم قال لك يا سيدي ادخل سلام عندما أنت في سلام، ويجي واحد تاني يقول مش في سلام، الله، يجي واحد ينقض سلامه. إنما مفيش حد يجير على الله. والله يدعو هو الداعي إلى دار السلام. وما هي الدعوة؟ إنه منهجه الذي أرسل به الرسل ليحكم به حركة الحياة، حركة إيمانية يتعايش الناس فيها،

التعايش على وفق المنهج يجعل الدنيا دي جنة. اللي بيجعلها دنيا ايه؟ اننا بنخطف من المنهج حتة فنشقى. ولذلك اذا رأيت مجتمعا فيه لون من الشقاء في اي جهة فاعلم ان منهجا لله قد عطل. لو ان المنهج كله ماشي كان ما يبقاش فيه عورة في الوجود ابدا. انما اللي مخلي عورة في الوجود ايه؟ غفلة بعض الناس عن الايه؟ عن منهج الله. اذا رأيت ناس فقراء مش رأيين ياكلوا يبقى المنهج معطل، يا منهم يا من الناس اللي حواليهم. منهم كسلا عاملين بلطجية اشتغلوش، يا من الغير ظنا. يبقى اذا كل ما تشوف عورة في المجتمع فاعلم ان ايه؟ منهجا قد عطل من مناهج مين؟ من مناهج الله. ولذلك اذا منهج الله سيطر على الحياة تبقى كأن الحياة دي جنة، تبقى نعشت فيها زي ما تروح في مين؟ زي ما تروح الجنة تمام. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء. امتى يهدي في الدنيا دي ولا يهدينا؟ لا يهديهم طريق الا طريق جهنم. فيه بقى في المقابلة اهي، اذا الهداية نوعين، هداية بالمنهج لك في الدنيا، ولما تقوم القيامة ربنا يهديك بالنور الى طريق الايه؟ يهديهم ربهم بايمانهم ايه؟ تجري من تحتها الانهار. يبقى اذا الله له هداية، اللي يأخذ منهجه في الهداية في الدنيا نورهم يسعى ايه؟ بين ايديهم وبايه؟ وبايمانهم. يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، يهدي من يشاء. ام قال لك نعم، لان المسألة لا تخرج ابدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق. ولكن اذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ ام قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الايه؟ الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى اذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئه بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقولش ما دام هو اللي بيهدي الى صراط مستقيم دول جنبهم ايه؟ لانك قال لك انا اهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنه واقول له نورك يسعى كده ويوديه، انما اللي ما خدش منهجي ما هديش. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلى، رجل أفضل وامرأة فضلى، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعلى دي أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الإيه؟ الزائدة. طب ما هي مدام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى إيه؟ أم أنك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف مش كده؟ والسيئة بإيه؟ السيئة بواحدة، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم إيه؟ من فضله، دي ما حددش الكادر. يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي دي زيادة من عنده. زي انت ما تجيب الأجير عندك وبعد ذلك تدينه وتقول له 100 جنيه، هو بعدين لما جيت اخر الشهر تديله ال 100 جنيه كده رحت مديله الاجره بتاعته ورحت عطوا ايدك في 50 جنيه كمان وده طوله. يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجه، يوم يقول له هيديك كام جنيه؟ يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه، يقول له لا 100 جنيه شويه، يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول مش هي دي الاجره. فكذلك ربنا بيعاملنا كده. ولذلك لا يجب ان نفرق بين عدل الله في إن

يساوي الشيء، وفضل الله في ان الشيء يبقى اكثر من الايه، جعلوا الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. وقال قوم بل الزيادة، الزيادة التي تعنونها في عشر امثالها و700 ضعف ومن الفضل، دي في كلمة الحسنى للذين احسنوا الحسن، ما يقولش الايه الحسنى، يبقى جاب للذين احسنوا صفة المبالغة، تبقى الزيادة، تبقى الزيادة دي فوق الحسنى. يبقى كم مرحلة؟ المثل والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك هي الحسنى دي اللي النبي قالها ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بان يريهم وجهه. هذه الزيادة بقى اللي هي ايه، اللي هي للذين احسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ ايه ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطيه، قطر يعني غبار كده بالمعنى الله. الا انها مأخوذة من معنى، من هذا المعنى. انتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير، الدخان الكتير ده له ريحة يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحة اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العملية دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوة صحيح، تخلي الواحد لعابه ويسيل على الأكل، إنما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو أنه تراكم عليه يقوم يعمل عليه طبقة سوداء، اللي هي نتيجة إيه؟ لما بينحرق البتاع وبعدين يطلع أسود. يبقى ده القطر هو إيه؟ هو الأول يبقى صحيح دخان، إلا أن الدخان ده لو تجمع في حتة زي ما يتجمع في المداخن ولا يقوم يعمل إيه، عملية إيه سودة زي الشح أسود. أظن أنتوا عارفين الحكاية. لا يرهق وجوههم قطر إيه، وهناك برضو وجوه يومئذ إيه، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها إيه فاكرة. لا ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. القطر اللي هو بقى الغبار، وما تفتكرش إن المسألة في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، السواد اللي هو معروف ده، أصل المسألة تجد واحد أسود كده ووجهه فيه إيه، في إشراق كده وفيه بهاء وتحب تبصله كتير، وواحد أبيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش شويه. أهو القطرة دي. نعم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها، كلمة أصحاب الجنة يعني الملازمون لها ملازمة الصاحب لمين، أو أصحاب الجنة يعني اللي ملكنه. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه الجربات ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها إيه، هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، يبقى المقابل بقى ما دام والله يدعو الى دار السلام ولا يراه، يبقى المقابل ايه؟ ذكر الشيء بعد مقابله الصق بالذهن. ولذلك فليضحكوا قليلا ايه وليفرحوا، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار، يبقى مجيء المقابل للشيء ده يرسخه في الايه في الذهن. فما دام تكلم عن الله يدعو الى دار السلام وقال الجنه وهم فيها خالدون ولا يراكم قطر ولا ذله، لازم يجيب مين؟ لازم يجيب المقابل. ليه؟ علشان يبشع الامر عند اصحاب المعنى الاول ويحسن الامر عند اصحاب المعنى الثاني. يبقى ايه؟ يفرح المؤمن بانه مش في دول، ويخلي اللي في النار اللي اهل النار يلتفت الى انه يكون من اهل ايه. لكن لو ان دي جت بعيدة عندي وفصل دي عندي ما يعملش عملية تحويل، لكن لما يجيبهم ويا بعض

0: نعمل عملية التحويل. والذين كسبوا السيئات كسبوها، ما لك طب احنا نفهم انه في السيئات وقالوا اكتسب، قال لك لا بلا من كسب سيئة. ايه الفرق بين الاثنين؟ طب ده في آية بتقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تبقى كسبت في الطاعات واكتسبت في المعاصي. ليه بقى؟ ام قال لك لان الطاعة ملائمة للفطرة لا يستحي منها احد. في واحد يستحي انه بيتصدق، في واحد يستحي انه بيصلي، انما في واحد يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيرابي، يستحي ان الناس تعرف عنه انه بيشرب خمر، يستحي انه يعرف الناس عنه انه هو بيكذب. اذا في الطاعات تبقى ايه؟ عملية ملائمة للايه؟ للخير. فلما الانسان يعملها يبقى عملها بطبيعته كده ومنشرح، انما لما يعمل بقى على سيئة يبقى ايه؟ عايزة تفاعلات شتى في ملكات النفس. ولذلك يفرض زي ما قلنا كده مثلا ان واحد مثلا بيبص للست بتاعته، بيبص للست بتاعته ما فيش فيه ريبة، بيبص لبنته، بيبص لاخته، انما هب ان واحدا ينظر الى غير محرم له وناس قاعدة يعمل ايه؟ يتلصص في النظر، يشوف حد شايفه يبقى مدام بيقعد يتفاعل الله. طيب اللي عايز يجيب حاجة من بيت أبوه أو من دولابه كده ويفتحه وياخد الشيء منه، أمر طبيعي ولا لا؟ طب خليه حتى من أهل البيت وعايز يسرق فلوس من أبوه، يدخل الأوضة ويبص يشوف حد شايفه، ملكات بتشتغل كتير، يفتح ليه وتعمل الله. يبقى اللي عايز تفاعل انفعال إيه؟ وعمليات كتيرة إيه؟ وملكات بتشتغل إيه؟ العملية اللي مش طبيعية. ولذلك حتى يمثلوا لنا كده يقولوا لنا ده القطة لما تديها حتة لحم بإيدك تقف تاكلها في ريحك، طب وإن خطفتها تجري. يبقى إذا دل على أن الشيء المخالف هو اللي بيحصل فيه إيه؟ أهي اكتسب ديا فيها افتعال، لكن كسب ما فيهاش إيه؟ طب ما دام كده ما قالش اكتسب، اكتسبوا السيئات، أم قال لك ما هي البلوى أن تصير السيئة بالتربة عليها والاعتياد بقت سهلة ويعملها بدون انفعال، يبقى كسب، اعتبرها كسب، اعتبرها ايه؟ اهدي بقت المصيبة وبقت حرفة وبقت ايش وايه؟ بقت شغلانة. أو أنهم إذا ما وصلوا إلى مرتبة الاستهدار والتحلل يظن أن كل سيئة يعملها كسب له. زي ما يجي مثلا فساق ويا بعضهم يقول له يا شيخ اما احنا سهرنا ليلة امبارح، ويبقى مبسوط قوي، كت كذا وكت كذا وكت كذا، ما هو مبسوط لانه فاهم انها ايه؟ انها كسب له. والذين كسبوا السيئات، كسبوا السيئات، شوف رحمتنا حتى بهم، جزاء سيئة مثلها، شوف الفضل، جزاء سيئة بمثلها. وهداك هداك هناك لا ترهقهم ايه؟ قطر ولا زلة. هنا ايه بقى؟ ما هي مقابل، وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم. ما لهم يعني لا احد يجير على الله، اللي عبدوهم مش هيجوا يقولوا لا بلاش انت ما تعذبش، لا يعصمهم من عذاب الله احد، او لا عاصم لهم ناشئ من امر الله، يعني ربنا ما بعدين ما يقول ما يقولش سيبوهم. ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل. أغشيت يعني غطت، اتغطت وجوههم بقطع ايه؟ بقطع من الليل، قطع من الليل مظلمة، اللي هي يوم تسود وجوه مظلما. قال لك لأن الليل قد يكون منيرا بالبدر فبيحتط، قال لك لا، قال لك دليل وإيه ومظلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل.

0: أصيل من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ تطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط،
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
3: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
4: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
3: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
4: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
3: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
5: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
4: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
5: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
9: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
8: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
9: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنزير

قبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.

الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

اتخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا،

لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم

أقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا

ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.

حكيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه،

قبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

أفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً،

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.

أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

أَفْعَى وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

ولكن كثيرا منهم فاسقون.

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

وأحاط وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

النار والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون

آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.

منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن

الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ علي جابر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.